الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامع

اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي، قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من راني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك أدرأ في نحور الأعداء الجبارين. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى لا تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني على من ظلمني حتى لا تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قررنا في لقاء الأمس أن في هذه الآية 9 مسائل، تناولنا 7 منها في اللقاء الماضي. والمسألة 8 يتقرر فيها اختلاف العلماء فيما لو استهلكت الخمر في الأطعمة والأدوية، هل يجوز استعمال ذلك الطعام أو ذلك الدواء أم لا؟ حيث أجازه ابن شهاب ومنعه غيره، وتردد علماء المالكية في ذلك، والصحيح أنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أما المسألة 9 والأخيرة في هذه الآية فتتصل بقول الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما، وفي تأويل ذلك قولان. فأما الأول فهو أن الإثم بعد التحريم أكبر من المنفعة قبل التحريم، وهو قول لابن عباس رضي الله عنه. أما الثاني فهو أن الإثم فيما يكون عنها من فساد العمل عند ذهاب العقل أكثر من منفعة اللذة والربح، وهو قول سعيد بن جبير، وزاد بأن ذلك لما نزل تورع عنها قوم من المسلمين وشربها آخرون للمنفعة، يعني للمنفعة المذكورة فيها لا لمنفعة البدن، وذلك حتى نزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فإن قيل: كيف شربت بعد قول الله تعالى: فيهما إثم كبير، وبعد قوله: وإثمهما أكبر من نفعهما، وكيف يتعاطى المسلم مع ما فيه مأثم؟ والجواب عن ذلك من وجهين. فأما الأول فهو أن الله تعالى إنما أراد بالإثم في هذه الآية ما يؤول إليه شربها لا نفس شربها، فمن فعل حينئذ ذلك الذي يؤول إليه فقد أثم بما فعل من ذلك لا بنفس الشرب، وإن لم يفعل ذلك الذي يؤول إليه لما كان عليه حينئذ إثم، فكان هذا مقصد القول على وجه الورع لا على وجه التحريم. فقبله قوم فتورعوا، وأقدم آخرون على الشرب حتى حقق الله تعالى التحريم فامتنع الكل. ولو أراد ربك التحريم لقال لعمر أولا ما قال له

آخرا حتى قال انتهينا. أما الوجه الثاني فهو أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما فيهما من الإثم الموجب للامتناع وقرنه بما فيها من المنفعة المقتضية للإقدام، فهم قوم من ذلك التخيير بين الحالين. ولو تدبروا قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما لغلب الورع، فأقدم من أقدم وتورع من تورع، وذلك حتى نزلت آية التحريم الباحثة الكاشفة لتحقيقه ففهمها الناس. وقال عمر رضي الله عنه انتهينا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى بتحريم الخمر. وننتقل بكم أيها الأعزاء إلى الآية 56 من آيات الأحكام في سورة البقرة، وهي قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، وهي جزء من الآية المشار إليها سابقا، حيث اختلف فيها العلماء على 6 أقوال. فأما القول الأول فهو أن معناها ما فضل عن الأهل، وهو قول لابن عباس رضي الله عنه. أما القول الثاني فهو أن المراد بها الوسط من غير تبذير ولا إسراف، وهو قول للحسن. أما الثالث فهو أن المراد بها ما سمحت له النفس، وهو قول لابن عباس أيضا. وبالنسبة للقول الرابع فهو أن المراد به الصدقة عن ظهر غنى، وهو قول لمجاهد. أما الخامس فهو أن المراد بها صدقة الفرض، وهو قول لمجاهد أيضا. وبالنسبة للقول الأخير فهو لابن عباس أيضا، حيث فسر المراد بها أنها منسوخة بآية الزكاة. وللنظر فإن الرجل إذا تصدق بالكثير ندم واحتاج، فكلاهما مكروه شرعا، فإعطاء اليسير حالة بعد حالة أوقع في الدين وأنفع في المال. وقد جاء أبو لبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ماله وكذلك كعب، فقال لهما الثالث. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى آية أخرى من آيات الأحكام في سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. حيث قرر فيها العلماء 6 مسائل. فأما المسألة الأولى فتتصل بسبب نزول الآية، حيث روي أنه لما نزلت آية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما تحرج الناس عن مخالطتهم في الأموال واعتزلوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، ويعني قصد إصلاح أموالهم خير من اعتزالهم، فكان ذلك إذن مع صحة القصد في أن يكون هناك الرفق باليتيم. أما المسألة الثانية في هذه الآية فتتصل بالبحث عن اليتيم، وهو في اللغة عبارة عن المنفرد من أبيه، وقد يطلق فيها على المنفرد من أمه، والأول أظهر لغة وعليه وردت الأخبار والآثار، وذلك لأن الذي فقد أباه عدم النصرة، والذي فقد أمه عدم الحصانة. وقد تنصر الأم لكن نصرة الأب أكثر، وقد يحضن الأب الابن ولكن حضن الأم أرفق وأحنى. أما المسألة الثالثة في هذه الآية
فهي أن اليتيم متى بلغ زال اليتم لغة، وبقي حكم اليتم في عدم الاستبداد بالتصرف حتى يؤنس منه الرشد، وهو أمر يستفيض فيه القول في سورة النساء. وننتقل بكم أحبتنا إلى المسألة الرابعة من مسائل هذه الآية، وهي أنه لما أذن الله تعالى للناس في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر لهم وفيهم، وكان ذلك دليلا لجواز التصرف في مال اليتيم كما يتصرف للأبناء. وفي الأثر: ما كنت تؤدب منه ولدك فأدب منه يتيمك.

قال بعض العلماء إنه يجوز للحاضن أن يتصرف في مال اليتيم تصرف الوصي في البيع وغير ذلك، فينقذ بنفوذ فعله له في القليل والكثير على الإطلاق لهذه الآية الكريمة. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتينيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لكلها لكلها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثت في الحلقة الماضية أيها الإخوة عن قضية الفائدة من سبب النزول، ونحن نتحدث عن قصص القرآن الكريم وأسباب نزولها. وهنا لابد من معرفة أن سبب النزول إنما هو خير سبيل لفهم معاني القرآن الكريم، وسبب النزول يكشف الغموض الذي يكتنف بعض الآيات من خلال تفسيرها. فما لم نعرف سبب النزول لا نعرف الكثير من معاني الآيات، بل ربما لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. فما يعين على فهم الآية الكريمة إنما هو نعرفه من خلال سبب نزول الآية إن وجد. ولذلك أيها الإخوة، عندما نقرأ الآية القرآنية مثلا، قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. في ظاهر هذه الآية وفي المعنى العام لها، والذي يقرأ الآية لأول وهلة يظهر له أنه لا يقتضي أن السعي بين الصفا والمروة فرض، بينما هو ركن من أركان الحج، لأن رفع الجناح يفيد الإباحة للوجوب. والذي يفهم معنى هذه الآية حقيقة من خلال سبب نزولها يفهم أن المراد من هذه الآية إنما هو وجوب السعي بين الصفا والمروة. كيف نعرف ذلك؟ شلون عرفنا هذا؟ هذه الآية أيها الإخوة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، كما هو معروف لديكم جميعا أعمال الحج كانت على ديانة إبراهيم، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف تغيرت هذه العبادة حتى جاءت عبادة الأصنام إلى مكة المكرمة، وكانت الأصنام أيضا بين الصفا والمروة. فكان هناك صنم اسمه إساف على جبل الصفا، وهناك صنم اسمه نائلة على جبل المروة، صنمان كان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما، تبركوا بهما، سجدوا لهذه الأصنام. هاي وين؟ أيام الحج، والحج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على ديانة إبراهيم. فلما جاء الإسلام وجاءت قضية الحج، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحجوا حينما قال لهم: خذوا عني مناسككم، وبين صلى الله عليه وسلم أن السعي بين الصفا والمروة، فعندما أخذ هؤلاء الصحابة يسعون بين الصفا والمروة كانوا يتذكرون إساف، صنم إساف ونائلة فيما بين الصفا والمروة، وهذا إحراج لهم، لأنهم أيام الجاهلية كانوا يتبركون بهذه الأصنام، يعتقدون أن هذه الأصنام إساف ونائلة قد فعلوا الفاحشة فمسخهم الله تعالى أصناما، فأخذوا يسجدون لهذه الأصنام ويعبدونها. عقول كيف تتصرف حقيقة؟ يعني أنتم لما تعرفون هؤلاء فعلوا الفاحشة كيف تسجدون لهم؟ الإزدواجية في قضية الاعتقاد أيها الإخوة والأخوات، هذه القضية لما جاء الإسلام وكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام، وخلاص ما عاد إساف ولا نائلة على جبل الصفا والمروة، خلاص انتهوا. فلما كان يسعون بين الصفا والمروة، بالسعي بين الصفا والمروة، كانوا يتحرجون الصحابة الذين كانوا يسجدون، قسم منهم كانوا يسجدون لهذه الأصنام، فلما تحرجوا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه شعيرة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف

0: يطوف بهما، أي الواجب عليه أن يطوف بهما، وهذه شعيرة من شعيرة الإسلام تختلف عن القضية التي كنتم أنتم تطوفون فيها بين إساف ونائلة، يعني هذه شكل وتلك شكل آخر، بمعنى أنه أنتم ولو تسعون بين الصفا والمروة ولو كانت أصنام هناك، لكن الآن الأصنام راحت، ولت الأصنام، كسرت الأصنام، فلا تتحرجون، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولو كان الأمر أنه لكم الخيار في أن تطوفوا أو لا تطوفوا لقال الله تعالى فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكن هنا قال الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي الواجب عليه أن يطوف، أي أن يسعى بين الصفا والمروة، لأن هذا إنما هو شعيرة من شعائر الإسلام تختلف عن القضية التي كنتم أنتم تطوفون بين الصفا والمروة من أجل إساف ونائلة. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عروة قال لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد جناحا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقالت عائشة ثم قد بين صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، والله تعالى أعلم. ثم من خلال سبب النزول أيها الإخوة نعرف أن هذه الآية إذا كان فيها سبب نزول، مثلا أنها نزلت في فلان دون فلان حتى لا تحمل على غيره بدوافع كثيرة، يعني أحيانا تنزل آية والمقصود بها فلان من الناس، فإذا قصد بها فلان من الناس مثلا ينبغي أن نحصر هذه القضية على سبب نزول هذه الآية حتى لا نطبق هذا السبب على أناس آخرين بسبب خصومة أو تحامل أو غير ذلك. ولذلك مثل هذه القضية يمثل لها أهل العلم بقول الله تعالى والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. اتهم بعض الناس أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر أنه هو الذي قال لوالديه أفل لكم، ولكن بيّنت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن هذه الآية ما نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، وقالت أنا أعرف الذي أنزل الله به هذه الآيات، حتى قالت ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري، أي آيات براءة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. بمعنى أيها الإخوة أنه ينبغي علينا أن إذا كان هناك سبب نزول أن نعرف سبب ذلك النزول حتى لا نخلط الأمور، وبالتالي ربما نتهم أناس بمسائل كثيرة بسبب الخصومات أو التحاملات فيما بين الناس، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. تبقون الآن مستمعين مع تلاوة لسورة ياسين بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة ياسين.
2: أذكار الصباح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: أحبك أيها العالم، ردد ذاك قلبي، ردده دون ملل.
1: وفي ظلمة الليل أخرج إلى النور، وفي أعماقي

0: الواعية طموح إلى الحياة،
1: وفي قلب العاصفة ميل إلى الصمت،
0: وفي قلب الحب لهفة وحنين.
1: فردد أيها القلب،
0: ردد إن العالم جميل جميل.

0: إن روحا آمنة وفكرا طليقا وكلاما طيبا، وإن قلبا لم يفقد صفاءه وروحا لا تزال ممتلئة بالإيمان، إن ذاك كله لهو نعيم السعادة، ففيه استيقظ أيها القلب.
1: إذا ما جاء الصباح وانطلقت الطيور تغني ولفت الشمس الأرض وتفتحت الأزهار بحنان، فافتح قلبك واغرف من هذه الجمالات بعض زاد النهار، ففي جمال الطبيعة شيء من جمال الإنسان.

0: مناكم كثيرة وأحلامكم لا تحصى، ويوما بعد يوم تزداد المنى والأحلام، وهي التي تنقذكم دائما من ظلمة الحياة.
1: فإذا شعرتم يوما بالتعب فتمهلوا قليلا وتفيأوا ظلال أشجار المنى والأحلام، ليكون لكم أن تغترفوا منها وتبقوا سائرين نحو أهدافكم البعيدة.

0: أهيم وراء المدن البعيدة ابتسامتك معي، ومن السفر البعيد أشتاق ولا أشتاق.
1: أستسلم إلى قلبي كما هو العصفور الصغير، أعود إلى حكمتي تحملني آمالي بين الأفق والأفق. أتذكر ما قيمة كتاب إذا لم تكتب سطوره من خلال الغلاف إلى الغلاف. وأنت يا وطني أعذب سطور في حياتي.

0: أبعد الطرق أقربها إلى قلبك، والمسافر يقرع كل باب وتجوب عيناه كل الآفاق قبل أن يطبقهما على الأمل.
1: آلاف الألهار تنتظرك، فلا تتوقف عن السير في الحياة، ودائما لتكن مصحوبا بالأمل. فالحياة أن يأمل الإنسان ويسافر وينتظر.

0: يا أمه، إني أحب حكاية الموج والشاطئ، تكونين الشاطئ البعيد وأنا أجري وأجري لأختبئ بين يديك ضاحكة من شدة الحب والفرح.
1: تكسرت أشعة الشمس على الرمال، واندثر موج البحر لاهيا، وكان الصباح هادئا، بينما الزهر يكسو الحدائق والرياض.
0: في تلك اللحظات عرفت أن مصابيح الطبيعة أجمل بكثير من تلك المصابيح التي ابتكرها الإنسان.
1: قال المجرى للنهر: لا أستطيع حفظ أمواجك، فماذا أفعل؟
0: قال النهر: دعك من مياهي، إن الضفاف والأشجار والأعشاب تحفظ مياهي النقية.

أحبها الطبيعة انتهت إلي والكثير من قليل، كأنني أقطف خيرها بالعين، جيل ثمر وجيل. أقول للصباح لفني، لي مثلك التطلع النبيل، الشعاع يغريه بمستحيل. أنا وهذا الحسن في الطبيعة التقينا زمنا طويل. أعطى وأعطيت شاعرا صار، وصرت النسيم العليل.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إلى كل امرأة
0: خطأي وتعلمي، ومن لا يقبل فيك مخطئة لن يقبلك أبداً. رح يتألم قلبك مرة ومرتين، المهم إنك تبقين قادرة على الحب. لا تتزوجي

فين رجل ما يحب عقلك؟ لا يمكن انك تتحررين وانت غير مستقلة ماديا. اللي يصرف عليك يحكمك بقوانينه. الرضا جيد بكل شيء الا بالمعرفة، وخاصة للمرأة اذا حبت انها تكون مميزة. استقبلي المديح لجمالك بفرح، المديح لعقلك بفخر، واختاري اللي يقدر الاثنين مع بعض. الفراغ عدوك الاول، اكسيه بالحركة. العلم والثقافة لا يعني المدرسة ولا الجامعة فقط، دائماً في أمور يمكن نتعلمها من أبسط الأشياء. لا تحطي نفسك في إطار، كوني فقط أنتي مثل ما أنتي. لا تخافين الرفض، من يرفضك بصدق أفضل ممن يقبل فيك وهو كذاب. ساعدي الرجل ليكون رجل بأنش تحترمين ضعفه. الرجولة ثمينة مثلها مثل الأنوثة. تذكري أن أول صفات الرجولة هي الشهامة. الحياة ليست غابة إذا كنت مسلحة بقلب محب وعقل منفتح ويد منتجة. أنوثتك لا تعني أن تكوني ضعيفة. خلي عندك دائماً مشروع جديد تبدئين فيه. الحياة تبدأ بعد الزواج وتبدأ بعد الطلاق. ما دمتي تتنفسين يعني هناك دائماً بداية لكل شيء. لا تقولين أنا انتهيت. صادق الصادقين وليس المميزين، فكل صادق مميز ولكن ليس كل مميز صادق. لا تسمعي للنميمة ولا تشاركين فيها. النميمة الصغيرة بداية قطيعة كبيرة. كوني منتجة الفكر، جذابة في الحضور، مفتقدة بالغياب، راقية الكلمة، كلها من سحر الأنوثة. في الحياة الزوجية يجب أن يكون شريك الحياة متساوي الخطوات معاك في نجاحاته وفي حياته وفي تطوره، وخلك دائماً مع من يبذل الجهد عشان يلحقك إذا تقدمتي عنه.

0: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من فخامة رئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
2: وخلال الاتصال استعرض فخامة الرئيس الأمريكي مع جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه التطورات المتعلقة بالجهود الرامية إلى التوصل إلى مذاكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه عرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس دونالد ترامب على جهوده المتواصلة لدعم مسارات السلام والاستقرار في المنطقة ومواقفه الداعمة لمملكة البحرين. وبمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، يهنئ جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس الأمريكي بنجاح حفل افتتاح البطولة، متمنيا للولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من معالي السيد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي.
1: وخلال الاتصال أعرب معالي رئيس المجلس الأوروبي عن تضامنه ووقوفه إلى جانب البحرين إثر الهجمات العدائية الأخيرة التي شنتها إيران، مؤكدا وقوف المجلس إلى جانب مملكة البحرين ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وصون مقدراتها، مشيدا بعمق العلاقات المتينة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين. أكد معالي الدكتور شيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع الطيران عبر توظيف التكنولوجيا والرقمنة والابتكار.
2: جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في قمة ومعرض برلين للطيران 2026، حيث استعرض جهود المملكة في تطوير منظومة الطيران والنقل وفق أفضل الممارسات العالمية، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الدولية. افتتحت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة فعالية أحبب بشرتك 2 ضمن حملة توعوية تقام لغاية يوم السبت.
1: وبهذه المناسبة أكدت وزيرة الصحة أن تنظيم هذه الفعاليات التوعوية يعكس الحرص المستمر على تعزيز صحة المجتمع ورفع المستوى الوعي الصحي لدى مختلف فئاته، مشيرة إلى أن صحة الجلد تعد جزءا مهما من الصحة العامة، وأن الوقاية والكشف المبكر والاستشارة الطبية المتخصصة تمثل عناصر أساسية في الحد من مضاعفات العديد من الأمراض الجلدية. نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركة زين البحرين الحفل الختامي للنسخة 5 من مسابقة المخلفات الإلكترونية بمشاركة 18 مدرسة من المرحلة الثانوية في مملكة البحرين.
2: وتأتي المسابقة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي البيئي لدى فئة الشباب وتشجيع الطلبة على تبني ممارسات مسؤولة في جمع المخلفات الإلكترونية والتخلص منها بطرق آمنة ومستدامة. نظمت جمعية هذه هي البحرين فعالية تحت عنوان البحرين متحدة بحضور دبلوماسيين وأكاديميين وممثلين من مختلف الأديان والجاليات في مملكة البحرين، الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة التحديات الإقليمية والمتغيرات الراهنة.
1: في وقت تواجه فيه المنطقة واحدة من أكثر مراحلها حساسية وتعقيدا، برزت دول مجلس التعاون الخليجي بموقف موحد جمع بين حماية الأمن الوطني والحفاظ على استقرار المنطقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية. ورغم

0: حجم التحديات التي فرضتها الأزمة، اختارت دول المجلس المضية في مسار يقوم على الاحتواء والحلول الدبلوماسية بالتوازي مع تعزيز التنسيق الخليجي المشترك لمنع اتساع دائرة الصراع وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمية.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دخلت البحرين الإسلام سلماً بعد وصول مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى عام 629 للميلاد للعام السابع الهجري. كان لأهل البحرين دورهم المذكور في حركة الفتوحات الإسلامية، فأعانوا جيوش الدولة الإسلامية الناشئة بخبرتهم ومهاراتهم في الملاحة وركوب البحر. ويعتبر مسجد الخميس من أوائل المساجد التي بنيت في البحرين، حيث تقول عنه الرواية المحلية إنه بني في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عام 720 للميلاد.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

المسافات بيننا لا تنأى أبدا، ولا خيوط العنكبوت تتمكن أن ترتسم في الزوايا العتيقة الضيقة، ولا على رؤوس عمد المضارب عندك. المسافات بيننا ستبقى على ما هي عليه، قريبة قريبة قريبة في الروح وليس بالمسافات. نحن التقينا، نعم، وتحت كل الظروف التقينا لقاء الأحبة الذي لا تنفصم له عرى ولا وشاج أنس وألف. التقينا لكي لا نفترق، ولكي لا يأكل الجفاء مقلنا والعيون الساهرة الشاردة. وضجت الشرايين باسمك وباسم حبنا الكبير الكبير. نحن التقينا لكي لا نفترق، فلنغرق.

وبينك، أي المسافات، أي الوعود، أي اشتياق بين حبيبين مثل الذي بيني وبينك. عشت لك، فكن لي الحبيب والصديق والقدر الذي ينتظر عودتك.

أخلصت في حبي لك، فلا تكن بخيلاً تظن بحبك لي، وأنا التي منحتك العذرية والطهارة وبراءة الطفولة منذ أن كنت بها ونطقت باسمك. عشت لك كما قلت وأخلصت، فلا تكن جائعاً في معرفة غيري، ولا تكن طامعاً ولو إلى معرفة الأشياء وأسرارها.

أعيش لك، وثقي أني هكذا تماما، لأنني لو كنت نقيضا أو على غير ذلك لتبرأ مني الزمان الحبيب، ولن سدت أمام عيني سبل المعرفة والنور وسبل الضوء المشع في الظلمة الدامسة.

كان لي رفيقا اسمه القمر، قعد معي أياما خلت، وسامرته ليال مرت، وحمل أمتعته لسفر بعيد وتركني. لم أزل بعد بانتظاره عائدا إلي من الفتح بعد غزوات عديدة. أريد منه أن يقتحمني في الغزو، فأسرق منه فنونه الريفية الأصيلة والصحراوية الأصيلة أكثر. أريده أن يكون سارقي أو سارقا بالحلال.

أحلق بطائرة الأحلام هذه المرة ولكن وحدي. فالركاب كلهم نزلوا في مطار غريب بعيد. إلاي أكملت الرحلة القصية حتى أصل إليك في أقرب وقت. أحلق وحدي لأني أعيش حبي الصوفي المرسوم على شفتيك العذريتين وعلى ترنيم صلاتك الجميلة مع مطلع كل فجر. لست نادما أبدا لأني طلقت كل اتصال مع غير قلوب، ولن أغطس في البرد القارس بعد اليوم.

غدا افترقت عنك في المرة الأخيرة. أحسست أن كل الأبواب والمنافذ سدت في وجهي اللاهب اللاهث وراءك إلى اللانهاية. غدا افترقنا، عشت في داخلي عصفورا بريئا يردد صلاتنا الصباحية باستمرار.

أود عندما فكرت بك مرة وأنت المسافر في الطائرات الحالمة المحلقة أن أتصل بك على خطوط قلبينا لأقول لك صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير مع كل طلوع شمس ومع كل يقظة من سرير. صباح الخير مع المحبة الهادئة البريئة وعناق الأطفال لأمهاتهم. صباح الخير مع كل رفة جانح مر من فوق أسطحنا واختبأ في عريشة المنزل. أود أن أكون بجانبك، تلك العصفورة التي يوماً وأنت تكتب مذكراتك اليومية

مرت على زجاج نافذتك ونقرت بحنان عليه وغردت: صباح الخير، صباح الخير يا حبيبي.

لم تأتي بخاطري قصيدة أكتبها لهذه الأيام، لم تأتي في بالي ترانيم الفرح النديم المعلل قلوب الحيارى المعذبين، ولم أصل بعد إلى ما أريد من أسفار الرحلات القصيرة.

قصيدة غزلي لم توضع لها أصول موسيقى عزفت وراء السياج، ولم تتسلل إلى الرعشات البريئة عندما يستيقظ الصغار ويشربون حليب النوق. قصيدتي لم تزل معلقة فوق مصطبة الصغيرة، تنتظر وتنتظر، تنتظر إيابك عند المساء لنتسامر قليلاً.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في جنة دلمون المفقودة في منطقة الزلاق، واللي تم افتتاحها في سنة 2007، ولليوم تعتبر من أكبر المدن المائية في منطقة الشرق الأوسط، وتمتد على مساحة 77 ألف متر مربع على واحة الصحراء اللي تستحضر تاريخ البحرين القديم. المميز في تواجدك وزيارتك حق جنة دلمون المفقودة أنك بتلاقي نفسك في وسط تفاصيل دلمونية مميزة من خلال المجسمات الموجودة وتجسيدها لفكرة حضارة دلمون قبل 4000 سنة، واللي عرفت بينابيعها المنتشرة بكثرة في الجزيرة. يحتوي الموقع على أكثر من 20 لعبة مائية مرتبطة بشكل مثالي لخلق واحة صحراوية وحديقة مائية مميزة، ويمكن للموقع أن يستوعب أكثر من 5000 ضيف في نفس الوقت. احصلت جنة دلمون على جائزة علامة التميز لعامي 2019 و2020 في فئة المدينة الترفيهية من منتدى العلامات التجارية العالمي في لندن، والمرتبة 11 كأفضل منتزه مائي في العالم على تريب أدفايزر. وخلال فترة الصيف تضم جنة دلمون المفقودة العديد من الفعاليات والبرامج والعروض الحية المختلفة، واللي تعلن عنها بشكل مستمر من خلال موقعها الإلكتروني أو حسابها على الإنستغرام. بالنسبة لأوقات العمل تختلف حسب المناسبة وحسب الفعاليات الموجودة. منتزه جنة دلمون المفقودة كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: ليش يتشائم الناس من بعض الأمور؟ كثير نسمع أن فلان يقول لما أطلع من بيتي وأتشوف غراب قدامي أتشائم وأخاف أن يصدني شيء مو زين، ونسمع فلانة تقول إذا لبست اليوم هالقميص بزفت في الامتحان، وأمور غيرها كثيرة ما لها حصر. فشنو أصل هالمعتقدات؟ هل هي صحيحة؟ وشنو تأثيرها علينا؟ سألنا مجموعة من الناس عن الأمور اللي يعتقدون إنها تجلب النحس لهم. خلونا نسمع أجوبتهم.
2: تفكير الشخص نفسه، إن كان تفكيره سلبي طبعاً بيجيب النحس حق نفسه، ولا إنه النحس إحنا ما نسمي نحس، بس هو تفكيره السلبي هو اللي يخلي الشغلات تطلع عليه في الآخر، أو تفكيره الغلط نفسه. ولا قلنا إحنا نحس؟ ما في شيء اسمه نحس، هذه مكتوب من رب العالمين.
3: هذا الشيء دعوة الوالدة بس، إذا كانت مو راضية عليه خلاص كل شيء نحس قدامي.
4: شيئين، صلاة الفير إذا مو مصلي صلاة الفير، وثاني شيء الوالدة، إذا الوالدة في ذا اليوم ما كانت دعيت لي من الصبح دعوة حلوة تخلي يومي يصير جميل.
5: إذا أفكر بطريقة سلبية، إذا أفكر إن أنا اليوم ما بقدر أنجز، اليوم ما بقدر أسوي إلا يصير، فأنا I call إن يعني أنا أدعو الإيجابية وأدعو السلبية، فالنحس بيجي من الداخل.
1: الغراب، خلونا نوقف أول شيء عند هذا الكائن واللي يطلق عليه طير الساحرات المدلل. هل تتشائمون منه؟ وليش؟ تعرفون أن الغراب هو أكثر الطيور ذكاءً؟ بس هالشي ما شفعله عند البشر، فكثير من الناس ينظر إلى بعين الخوف ويتشائمون منه، يمكن لأن صوته قبيح، يمكن لمكرة ودهاءة، ولكونه من الحيوانات اللي تعيش أكرمكم الله في القمامة، واللي تعيش على الجيف وأجساد الموتى. هالنفور من الغربان مو وليد اليوم، لكنه يرجع لعصور قديمة. ففي إنجلترا وإيرلندا كانوا يعتبرون الغراب تجسيد لآلهة الحرب ونذير بالموت، أما في السويد فكانوا يعتقدون بأن الغربان هي أرواح الناس اللي ماتوا قتلى، وفي الدنمارك اعتبروها أرواح شريرة تم طردها من الأجساد الممسوسة. أما العرب فرأوا في الغراب تجسيد كامل للشؤم والنكد. وحتى الجاحظ ذكر في كتاب الحيوان وقال: ومن أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقوا من اسمه الغرابة والاختراب والغريب، وليس في الأرض بارح ولا نطيح ولا قعيد ولا أعضب ولا شيء مما يتشاءمون به إلا والغراب عندهم أنكد منه. مسكين الغراب، طائر حالة من حال هالطيور، اشمعنا أهوى يعني بس علشان لونه أسود، ويعني ودايما يطلع في الأفلام إنه أهوى الشرير وهو نذير الشؤم وهو اللي بسببه قامت الحروب أو قامت المشاكل، فهو معتقد. عين ترف، الله يستر. أي عين لترف؟ اليمين ولا اليسار؟ لا اليمين. أوه أشوى، الحمد لله لا تخافين. طبعا رفة العين من الأمور اللي يتشائم منها الناس، بس أكيد مو العين اليمين، العين اليمين خير. أما إذا رفت العين اليسار فهي نذير شؤم، ويعتبرون إن في مشكلة بتصير. علمياً ما في أي علاقة لرفة العين بشؤم أو خير، فهي حركات لا إرادية سببها إما التهابات في العين أو قلة نوم وتعب. يا أخي أنت مو نايم مو مرتاح، أو أنت يا أختي يعني سهرانة في الليل رفت عينك خلاص بتصير مشكلة. دايماً إحنا نزرع في مخنا معتقدات وأفكار ما لها أي علاقة بالصحة ولا أصلاً منطقية، ويتقبلها عقل إنسان واعي، إنسان راقي، إنسان متعلم. وفي بعض الثقافات فتح المقص أو تركه مفتوح أو فتحه وتسكيرة كذلك يعتبر من الأمور اللي قد تجلب المشاكل والنكد. يمكن كنا نشوف في الأفلام المصرية لما يبون أي مشكلة تزيد وتولع فيصكون وفتحون بالمقص علشان الماتش يحمى. وكذلك في خرافة ثانية أو معتقد ثاني، وهو وانتو بكرامة لنعال المقلوب أو الحذاء المقلوب. ففي ناس كثيرة يعتبرونه سبب للمشاكل وما يتحملون تشوفون أي جوتي أو نعال مقلوب إلا لما

0: يقومون يعدلون بعدين يرتاحون. ولما تكون في مشاكل وبعدين يكتشفون بالفعل إن نعال مقلوب فهو السبب اللي أدى لكل المشاكل اللي صارت في البيت. أمور كثيرة وخرافات واعتقادات توهم الناس بصحتها ويتوارثونها عبر الأجيال وتظل مجرد وهم الناس اخترعته. والدليل إن بعض الأمور ناس تتشائم منها وتعتبر عند غيرهم مصدر للتفاؤل. ومثال على هالشيء البومة. البومة يعتبرها العرب نذير شؤم، أما الغرب فيتفائلون فيها. فاختلاف ثقافات واختلاف معتقدات.
1: فكرة تعالوا نغيرها.
0: للأسف في ثقافتنا أمور كثيرة مغلوطة، وإحنا كجيل واعي فاهم متعلم لازم يستند على أدلة وبراهين علمية في آراء ووجهات نظرة. يعني هل معقولة إني إذا كنت مستانس وضحكت وايد هذا دليل على إنه بيصيدني شيء مو زين عقبة؟ وليش الرقم 13 هالمسكين يتشائمون منه؟ شنو ذنبه وشنو جريمته؟ وهل معقولة قميص أو قلم بيحددون مصيري؟ وهل وهل وهل الطول القائمة؟ أنا ما بدخل برأي الدين في هالموضوع، لأن باختصار يعتبر التشاؤم من التطير وهذا شيء غير جائز. لكن اللي أحب أأكد عليه إن إحنا جيل التغيير، هاي المعتقدات والخرافات لازم نمحيها، والأفكار المغلوطة تعال نغيرها.
1: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد. الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

معي يجري من كثر فيضه ما يحد حد هوا في دمي معي يجري يجري من كثر فيضه ما يحد حد من كثر فيضه ما يحد حد هي اللي زرعت الود في صدري حرام

عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حال دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، كل اللي حوالي يقولون لي إن شفايفك صغار ومحتاجين فيلر، وبصراحة أنا أحس إني حابة أسوي فيلر، بس سمعت إن ممكن الفيلر يسبب انسداد في العرج، هل هالكلام سليم؟ فيديني دكتورة، لأني حابة أسوي هالتغيير ولكن خايفة في نفس الوقت.
3: شكراً عزيزتي على هذا السؤال، حقيقة سؤالك وايد مهم، لأن كثير من الناس تستهين بموضوع حقن الفيلر أو حقن البوتوكس أو أي حقن طبي، تعتقد أنه مجرد سالفة تنفيخ أو تجميل. يجب النظر إلى جميع هذه الإجراءات على أنها إجراءات طبية بالمقام الأول، ولها دواعي علاجية كثيرة، وقد تكون أيضاً لها دواعي تجميلية. عشان أكون معك صريحة ونفس ما أكرر دائماً، ما في إجراء على وجه الكرة الأرضية إلا وله بعض المضاعفات الثانوية، وما في دواء أيضاً على وجه الكرة الأرضية إلا وله بعض المضاعفات الثانوية، قد تكون نادرة، إي نعم، وتحت أيادي متمرسة وبالتكنيك الصح قد تكون نادرة، ولكن دائماً الطبيب الأمين والشاطر واللي دارس المهنة يعرف إن المضاعفات قد تحدث، لذلك يكون جاهز لها. لذلك إجابتي لك نعم، قد تكون هناك بعض المضاعفات، وفي حالة سؤالك عن الفيلر ممكن يصير فيه انسداد في العرج، ممكن يصير فيه بعض الالتهابات الثانوية أو عدم التوازي بين الصوبين اليمين واليسار، ومضاعفات كثيرة قد يشرحها لك طبيبك. نادرة، إن شاء الله غير واردة الحدوث بشكل شائع، ولكن الإقدام على أي إجراء طبي يستدعي التوقيع على موافقة ما قبل الإجراء اللي نسميه الكونسنت، وتكونين واقعية وعارفة أنت داشة على شنو، وبإذن الله إذا سويت الإجراء صح عند الشخص الصح النتيجة راح تكون ممتازة وراح تعجبك بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا

0: إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول الله أعلم.
1: ما خط القلم.
0: تكون الحرب عادلة عندما تكون ضرورية، ويكون استعمال السلاح جائزا عندما لا يوجد أمل إلا في السلاح. نيكولو ميكافيلي.

0: قال أبو نواس: قلت لرجل من البخلاء: لم تأكل وحدك؟ فقال: ليس هذا سؤالا يوجه لي، وإنما السؤال على من أكل مع الجماعة، لماذا يأكل مع الجماعة وليس وحده؟ فعجب أبو نواس وسأله: لماذا؟ فقال البخيل: لأن الأكل مع الجماعة تكلف، والأصل أن تأكل منفردا.
1: ما خط القلم.
0: قال حكيم: لا يغرنكم ظرف الرجل وفصاحته، وإن كان مع ذلك قائم الليل صائم النهار، إذا رأيتم فيه ثلاث خصائل: العجب، وكثرة الكلام فيما لا يعنيه، وأن يعيب على الناس ما يأتي مثله، فإن ذلك من علامة الجاهل.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الجود يكون حال العسر، والصدق يكون حال الغضب، والعفو عند المقدرة.
1: ما خط القلم.
0: الزاهد هو الذي إن أصاب الدنيا لم يفرح، وإن فاتته الدنيا لم يحزن. عبد الله بن المبارك. قال المتنبي: لهوى النفوس سريرة لا تعلم، عرضا نظرت وخلت أني أسلم، لو كان يمكنني سفرت عن الصبا، فالشيب من قبل الأوان تلثم، ولقد رأيت الحادثات فلا أرى يققا يميت ولا سوادا يعصم، والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
3: إذاعة البحرين تقدم

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن.

0: القطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. حديثنا لهذه الحلقة هو استكمالا لحديثنا السابق عن العطور الشعبية. فقد عرفنا المسك وطرق استخراجه، ونتحدث عن عطر آخر حيواني المصدر. فالعطور كما عرفنا أما مصدرها الحيوان أو النبات. نحدثكم في هذه الحلقة عن العنبر.

العنبر لفظ عربي شأنه شأن المسك، في الإنجليزية يطلق على المسك ماسك، وعلى العنبر أمبر بالميم. كذلك العامة تهمل حرف النون فتقول عنبر بالميم أيضا. والعنبر يخرج من بطن الحوت، وليس كل حوت منتج للعنبر، بل نوع واحد فقط من الحيتان يسمى حوت العنبر، ويبلغ طوله عشرات الأمتار. وتختلف طريقة استخراج العنبر عن طريقة استخراج المسك، فالمسك كما عرفنا يستخرج من الغزال الذكر بعد قتله، واستخراج غدة في بطنه تحتوي على المسك، أو استئصال غدة تحت ذيل فأرة المسك. أما العنبر فيلقاه سعيد الحظ طافيا على سطح البحر، بمعنى أنه ليس هناك رحلات صيد للحيتان لاستخراج العنبر، وصيد الحيتان يتم لاستعمالات أخرى. في السابق يصطادون الحوت للانتفاع بشحمه كوقود للإنارة وزيته للاستعمالات الطبية. أقول لا يتم تنظيم رحلات صيد لحيتان العنبر لقرض استخراج العنبر لسبب بسيط، وهو أنه ليس كل حوت عنبر ينتج العنبر، بل الحوت المريض. فالعنبر هو إفرازات شمعية من معدة الحوت بعد أن تصاب بالتهاب لأي سبب من الأسباب، وهو دفاع غريزي من الحوت ضد المرض. وعندما تكثر هذه المادة الشمعية في جوف الحوت تسبب له الغثيان، فيلفظها خارج جسمه عن طريق الفم فتطفو على سطح الماء، وقد يصادفها صياد سعيد الحظ فيجمعها ويبيعها، فتقنيه عن أهوال البحر وعذاب الصيد. وأكبر قطعة من العنبر وجدت حتى الآن كان وزنها 248 رطل إنجليزي، هذا ما قرأناه في أحد الموسوعات الصادرة في عام 88. وللعنبر ألوان، والغالب عليه اللون الرمادي الغامج، وقد يكون أسود أو أبيض أو مائل إلى الصفرة. وهو نوع مهم من العطور، ربما أغلاها على الأطلاق، والعطر الذي يدخل في تركيبه العنبر يبقى أثره مدة طويلة، وهو عند استخراجه من بطن الحوت يبقى مادة خام شأنه شأن المسك، إذ لابد من معالجته بأيدي خبيرة حتى يتحول إلى مادة عطرية. واستعمالاته الشعبية عندنا في البحرين كثيرة، منها خلطه مع مواد عطرية أخرى ليكون مادة الرشوش، ويخلط أحيانا مع بعض النباتات ويحرق في المجامر فتفوح رائحته الشجية. وقد تلصق قطعة منه في قاعدة فنجان القهوة من الخارج، والمعروف عن القهوة إنها مشروب الضيافة الخليجية، والضيف يبغي له إذا مر فنيال ورسم يخبره في وطور الأوائل، هذا ما يقول الشاعر عن القهوة. فعندما يريد المواطن الخليجي إكرام ضيفه لابد من فنيال القهوة، وعندما تكون في قاعدة الفنيال مادة العنبر فإن الحرارة المنبعثة من القهوة تطلق رائحة العنبر، فيلتذ الضيف بطعم القهوة ورائحة العنبر في نفس الوقت. عادات جميلة انقرضت ويا ليتها ترجع.

نتحدث قليلا عن العطور المستخرجة من النباتات بعد أن تحدثنا عن العطور الحيوانية. وأول ما يلفت انتباهنا عطور رحمانية جاهزة أوجدها الخالق لعبادة دون تعب أو عناية تذكر. نقصد بها الورود، فالورود الطبيعية بلا شك هي عطور جاهزة التصنيع، وما على الإنسان النسوان بالذات إلا أن يقطفنها ويتزين بها، فالمجتمع كره التزين بالورود للرجال وجعل استعمالاته قاصرة على النسوة. والورود أرخص في أثمانها من العطور المصنعة، ولكن عطرها لا يدوم طويل إذ يذوي وينتهي بذبول الوردة، ولا بد من التجديد باستمرار. والتعطر بالورد في المجتمع البحريني أخذ شكلين: شكل مباشر تتطيب المرأة بتعليقه غالبا في الشعر، وشكل آخر وذلك بوضع وريقات النباتات العطرية في صحن أو سلة ووضعها في الميلس أو غرف النوم أو حتى على الوسائد والفرش، وذلك لأغراض لا تخفي على المستمع الفطن. وتفنن خيال

جعل الإنسان تجاه الورد، فجعل للورد لغة، فالأحمر للحب والأبيض لدليل الطهارة والنقاء ويعطونا للعروس، والأصفر والأقحواني والأرجواني وغير وغير وغير، حتى أصبح لكل مجتمع بشري تقاليده الخاصة. في بعض الجزر في البحر الكاريبي وجزيرة هاواي بالذات، تضع الفتاة خلف إذنها اليمنى الورود طلبا للزواج وبحثا عن العريس، حتى إذا ما خطبت انتقلت هذه الورود إلى الإذن اليسرى دلالة على أنها مخطوبة. والجدير ذكره أن في جمهورية تونس الشقيقة لا يرى الرجال حرجا في وضع باقة صغيرة من ورود الياسمين خلف الإذن طلبا للرائحة العطرية طبعا وليس للزواج. وقدس الفراعنة بعض أنواع الورود، والمهتمين بالتاريخ يعرفون قيمة زهرة اللوتس في التاريخ المصري القديم. وهكذا تعددت استعمالات الورود وتقاليد كل شعب من شعوب العالم في الوظائف والأهداف التي قد يؤديها. وعندنا في البحرين تتلخص وظيفة الورد والنباتات العطرية في ذلك النداء الذي كان يطلقه أحد الباعة الجائلون وهو ينادي على بضاعته في دواعيس المحرق في الخمسينات. فما أن يرى هذا البائع الخبيث مجموعة من الصبية يلعبون أحد الألعاب الشعبية البحرينية حتى يناديهم وطرشهم بيوتهم وليحطن أمهاتهم، علما بأن لديه بضاعة طازجة من الورد والرازجي والمشموم. وعندما لا يستجيب أو لا يستجيب الأطفال لأوامره يصرخ طق البيبان، يصرخ على بضاعته: مشموم مشموم ورد ورازجي، موقظ النايم مرضي الزعلان.

والمشموم عزيز المستمع هو من أكثر النباتات العطرية استعمالا، خصوصا عند المرأة الخليجية، وربما السبب الرئيسي لكثرة استعمالاته وجوده بكثرة في البيوت. فالنبتة سريعة النمو، وهي دائما نبتة خضرة ولا تحتاج يعني في زراعتها إلى عناية، وتستعمل أوراق النبتة في عملية التزين، والمعروف عن الأوراق في أي شجرة بأنها من أكثر أجزاء النبات وفرة في الإنتاج. إذن فهو متوفر على مدار السنة، عكس الورود الموسمية الأخرى التي تزهر في مواسم معينة، وبالتالي لا يمكن استعمالها إلا في تلك المواسم. والنسوة في البحرين وفي الخليج عادة يتزينون بعمل قلائد من المشموم، وأحيانا تخلط أوراق المشموم بأوراق الياسمين والفل اللي يسمونه الرازجي، ويعلقونه في الشعر مثل ما قال المطرب اللي سمعناه قبل شوي. واشتهرت المرأة الخليجية بالعناية بالشعر، وكان قص الشعر يعتبر من النواقص والعيوب، فالمرأة ما تقص شعرها أبدا. تقول أغنية شعبية على لسان أم اضطرت إلى قص شعر بنتها: بنية بنت البيت قصت شعرها، تهتز جميع الناس منها ومكرها، لو تعتجب يا ناس تبقى شريفة، متوهيت لنوار لنها عفيفة. وفي البيت الثاني توجد الأم المبررات للأسباب التي دعتها إلى قص الشعر، فبالرغم من أنها قصت شعر البنت إلا بنتها تشع أنوار العفة من وجهها. ومن وسائل عناية المرأة الخليجية بشعرها قصله باستمرار بمادة السدر، والسدر هو مطحون أوراق أو مسحوق أوراق نباتات النبق اللي احنا نسميه الكنار، وكان استعماله بمثابة الشامبو في الوقت الحاضر. كذلك كانت المرأة تستعمل بعض أنواع الطين في غسل الشعر، طين في نوعين: طين أبيض وطين أحمر، والنوعين يبونهم لنا من خارج البحرين. وعلاوة على ذلك هناك عطر الزباد الذي كما يقال يمنع تساقط الشعر، وهو لا ريحة طيبة مثل ما عرفنا. ومن وسائل العناية بالشعر استعمال مادة الرشوش اللي هو مسحوق أوراق الورد المحمدي، مثل ما نسمي الورد البحريني ورد محمدي، الأخوان في مصر يسمونه الورد البلدي، وأخواننا العراقيين يسمونه الورد الجوري. تطحن هذه الأوراق كلها بعد أن تجفف، ثم تخلط بمسحوق خشب الصندل، وعند تعطير الشعر يؤخذ هذا الخليط ويعجن بماء الورد والزعفران، وتدهن به خصل الشعر. طبعا كل ذلك كان يتم في السابق وقبل عملية الكوافير والتسريحات الحديثة وغيرها.

وحتى ألتقي بكم في حلقة أخرى لنتناول جانبا من جوانب المأثور الشعبي البحريني. أتمنى لكم دوام التوفيق، وشاكرا لكم حسن استماعكم.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هاليوم بخالد. بخالد جانا هالعيادة مع بنته. بخالد عمره 66 سنة، هو مريض مصاب بالسكري. لاحظوا عياله وجود جرح في القدم، وهو يرفض يروح للدكتور وقاعد يستخدم الأدوية اللي حوالينا والكريمات ويحطها على هذا الجرح، إلى أن اقتنع بخالد أنه يروح إلى الطبيب. فعند فحص بخالد وتم تحويله من قبل أخصائي الأقدام، تبين وجود جرح عميق جدا بين الأصابع ووجود فطريات. فقام أخصائي الأقدام بعمل الفحوصات اللازمة والمتابعة الدورية لبخالد، إلى أن الحمد لله تعافى والتأم الجرح. فالرسالة اللي إحنا نبغي نوجهها لكل مريض مصاب بمرض السكري، عدم التهاون في أي جرح وحتى لو كان هذا الجرح بسيط، فممكن هذا الجرح يتحول إلى التهاب شديد في القدم، ممكن هذا الالتهاب يوصل إلى العظم، وممكن يؤدي إلى حالة البتر. فالتهاون هو يؤدي إلى مشاكل وإلى دخول المريض في دوامة وهو غني عنها. فالفحص الذاتي للأقدام، إذا أنت ما تقدر تفحص ريولك، مساعدة الآخرين، تنظيم سكر الدم وتنظيم الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم بيساعد كثير على أن التروية في الأقدام بتكون طبيعية، وأيضا المتابعة مع أخصائي الأقدام والفحص الدوري. فحص الأقدام حسب البروتوكول العالمي وعلى حسب منظمات والدليل الإرشادي للوقاية من مرض السكري، الفحص الذاتي للأقدام أو المتابعة الدورية للأقدام تكون بصورة دورية. اللي يقوم بعمل الفحص الدوري بصورة دورية راح يتجنب من الإصابة بالمضاعفات ومضاعفات السكري على الأقدام والشرايين والأوعية. أتمنى الصحة والسلامة لكم جميعا.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجر.
3: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
4: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم جميعا في مكتبة المعارف، وأهلا وسهلا بزميلتنا العزيزة نيل محمد اللي رايح تشاركني تقديم هذه الحلقة. حياك الله أخت نيلة.
1: الله يحييك محمد، وطبعا حي المستمعين كلهم خلال برنامجنا من مكتبة المعارف.
0: احنا تحدثنا في حلقة سابقة عن الحلويات،
1: نعم،
0: عن الحلاوة وعن السكر وكل ما له علاقة بالشيرة والأشياء
1: والحلو.
0: الحلوة.
1: نعم.
0: الحلوة طعما فقط، يعني
1: الأشياء
0: الجميلة في نظر الإنسان أشياء كثيرة.
1: نعم.
0: فأيضا أشوف أنت كنت في الصورة معانا وعندك شيء تريدين تقولينه وكلنا آذان.
1: هو طبعا مثل ما تفضلت محمد، الشيء الحلو ما يمل منه الإنسان.
0: نعم.
1: طبعا مواصلة لموضوعنا عن الحلوى والحلاوة، منذ قرن مضى استخدم الأطباء والصيادلة الحلوى لتكسية الحبوب التي لا يستساغ مذاقها، ثم بدأت صناعة الحلوى من أجل الحلوى، وابتكرت أنواع جديدة مختلفة كالعسلية، رب السوس، الحلوى المجففة، البرقوق السكري وغيرها من الأنواع القديمة. ولم يكن البرقوق السكري برقوقا حقيقيا، إنما كان حلوى لينة تصنع في شكل البرقوق. وتصنع كل أنواع الحلوى اليوم معتمدة أساسا على السكر، ويحوي بعضها الجيلاتين أو الجلوكوز السائل، وتضاف لبعضها الفواكه والبندق واللوز. وكانت الحلوى تصنع يدويا في أول الأمر، أما الآن فتصنع بالآلات في مصانع كبيرة، بينما بعضها ما يزال يصنع يدويا في المنازل وفي بعض المصانع الصغيرة. الشوكولاتة نوعان من الحلوى اليوم، فطعمها ونكهتها محبوبان من الغالبية.

0: العظمى للناس. ويأكل الأمريكيون من الحلوى أكثر مما يأكل أي شعب آخر في العالم، إذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد 20 رطلاً من الحلوى في العام. ومن المدن العربية الشهيرة بصنع أنواع الحلوى الشرقية دمشق وبيروت والقاهرة. طبعا البحرين أيضا مصنوعة أو مشهورة بصنع الحلوى.
1: نعم، الآن أدرجت البحرين أيضا والحلوى البحرينية. الواقع احنا تحدثنا عنها كثير في الحلقة السابقة، أصبح هي عرفنا أنها بدأت عمانية،
0: نعم،
1: مع الجالية العمانية وانتهت بحرينية.
0: نعم.
1: الأخوة العمانيين اللي كانوا في البحرين صنعوها بشكل حبها الشعب البحريني. لما كنا في مسقط وأكلناها وجدنا حلوى تختلف اختلاف تام عن الحلوى البحرينية، لهم طريقة خاصة في إعدادها، وأيضا هم يحبون طريقتهم وإحنا نحب طريقتنا وتحدثنا عنها. وأيضا تحدثنا عن الرهش اللي هو أخو الحلوى، وعرفنا أن تراب رهش يعني تراب غير متماسك، مثل لما ناخذ احنا شوية ماي ونكت على التراب وبعدين ناخذ لقوة من هالتراب،
0: نعم،
1: ونعصره، نجده لا هو طينة بالضبط
0: ولا
1: ولا هو
0: متماسك جدا.
1: يسمونه رهش.
0: نعم.
1: في اللغة في شيء اسمه استعارة الدلالة، فأطلق على هذا التراب تراب رهش، يعني تراب غير متماسك. وين احنا أطلقنا اللفظة العربية رهش على نوع من الحلوى يشبه التراب الغير متماسك. لو شفنا الرهشة احنا واخذناها بين صبعين وفركناها نجدها تتفتفت في يدنا، لذلك سميناها رهش وهي تسمية عربية. على العموم الحلوى في المجتمع البحريني او الحلويات تندرج تحت نوعين، نوع عربي قديم ورثناه اسما عن العرب يعني،
0: نعم،
1: ونوع جاءنا مع حضارة القرن العشرين يعني مع الأجانب،
0: نعم،
1: وبعض معلب. فذي لا اسم وذي لا اسم. أول شيء البقايا الحلوى في الجدر كان يسوون منها نوع من الحلوى للأطفال، أحيان ما أشوف منها بالضبط، وايد لذيذة كانت.
0: اللي هي شو اسمها؟
1: ورية الحلوى يسمونها القشاط.
0: إيه؟
1: نروح أول عند راعي الحلوى نقول له عطنا قشاط بأربع بيزات، ونعطيه أربع بيزات يعطينا قطعة مربعة من الحلوى المتماسكة، بقايا الحلوى في قاعة الجدر
0: اللي هي الورية.
1: الورية.
0: إيه نعم.
1: القشاط ذي الآن اختفى وكان لذيذ جدا. الآن إحنا كصغار كنا نفضل على حتى على الحلوى، اختفى مثل ما اختفى الشقرقري والعنبري والحلويات البحرينية القديمة اللي كنا نقبل عليها وإحنا صغار. من الأشياء اللي وفدت إلينا عن طريق إيطاليا في البداية والآن يصنعونها في كل مكان حتى في البحرين، البلاليط.
0: نعم.
1: البلاليط هي تسمى شعيرية عند بعض أخوان العرب، وما تؤكل حلوة إلا عندنا، هي وجبة
0: يعني
1: حلوة نحط عليها سكر.
0: نعم.
1: ما شفت في المجتمع البحريني واحد حط عليها ملح. المعكرونة أوكي حطون عليها ملح،
0: نعم.
1: لكن البلاليط شيء. البلاليط الواقع يمكن نجهل أو يجهل كثير من المستمعين أن العرب عرفوها، عرفوا الطريقة ذي، وسموها مو بلاليط، سموها مفتلة،
0: نفس يعني الطريقة اللي ناكلها.
1: إيه، وعجين حلوة. عجين يفتل إلى خيوط كالشعر.
0: نعم.
1: ثم يجفف ويطبخ. هذا تفسيرها العربي. الكلمة بلاليط جايتنا من الفارسية، يقول الشاعر يسمونها مفتلة.
0: نعم.
1: مفتلة ويأكلونها حارة بعد ما تطبخ تؤكل حارة. يقول أتيت أرجيه في حالة فلم تبعث نفسه الجامدة، وفتل في ذقنه والنفوس تعافى المفتلة الباردة. لاحظت شلون؟
0: نعم.
1: عندنا أيضا من الأشياء اللي وردتنا عن العرب كلمة أو في التمر البثيث، عربيتها بسيس، تدري شلون؟
0: كانت معروفة يعني.
1: إيه، نعم. السلوق

0: العرب تسميه القسب.
1: نعم
0: احنا السلوك ايضا كلمة
1: سلوك.
0: عربية من
1: نعم
0: السلق، سلق يسلق، فهو مسلوق والمادة سلوق،
1: نعم
0: فأصبحت سلوق اللي هي عبارة عن بسر يفوحونه ويجففونه بالشمس ويؤكل كنوع من الحلاوة. أيضا من الأشياء اللي ورثناها خبز الرقاق. خبز الرقاق فعلا في نوع منه يحطون فيه سكر،
1: نعم بيض وسكر بعد.
0: هذا عربيا يعني من أنواع الخبز اللي كان معروف عند العرب، وتحكى عنه أيضا شاعر من الشعراء. أعتقد أنه ابن الرومي يقول: إن أنسى ما أنسى خبازا مررت به، يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصري، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيها بالحجر. وصف بليغ جدا، يصف خباز وهو عنده العين في يده يسوي خبز الرقاق. عندنا أيضا من الأشياء الحلوة الكلية، وأصلها كلمة كلاتش التركية. وعندنا الواقع يعني الأشياء العربية عندنا الخبيصة.
1: الخبيصة نعم.
0: خبصة بمعنى خلطة، لذلك في لعبة عندكم يسمونها
1: الخبصة،
0: الخبصة اللي هو تخلطون التراب بالخرز.
1: نعم.
0: أيضا من كانت معروفة باسمها الخبيصة العربية. عندنا المربى. مربى تشتهر البحرين بمربى خاص، مربى الترني.
1: أساس يزرع الترني عندنا في البحرين.
0: طبعا الواقع مربى لذيذ جدا ومميز، يؤخذ اللحاء اللي يقع بين قشرة الترني الخارجية والجزء الداخلي الحامض، في لحاء أبيض، هذا يطبخ بمعقود السكر وإضافة شيء من الهيل والزعفران والمطيبات، يسمونه احنا مربى. لكن التسمية أيضا عربية فصيحة، يسمونه المربى أو المربب، أي المعمول بالرب. الرب هو مخثر عصير الثمار يعقد بالسكر. يعني شوفي الآن مثلا يأخذون تفاح يعصرون تفاح،
1: نعم،
0: وتخثر يخثر العصير يخلونه قليظ،
1: نعم،
0: ويحطون معاه شكر يتحول إلى مربى تفاح. نقول مربى هي عربيا الرب أو المربب. إذن أشياء كثيرة ياتنا عن طريق العرب، وبعضها ياتنا عن طريق الأتراك، وبعضها أخذناها من جيران من هنا وهناك الذين وفدوا إلى البحرين ويابوا معاهم أكلاتهم وطابت لنا وقمنا نسوي مثلها.

0: احنا طبعا وعيتنا محمد مع الاكلات الحلوه. ذكرت محمد التمر اللي هو طبعا كاكله بحرينيه او حلوه اللي نعم. هو البثيث
1: ايه.
0: يمكن هاي ذكرني باكله ايضا حلوه اللي هو الرنجينه. طبعا الرنجينه يعمل مع الرطب
1: يعمل
0: التمر.
1: من الرطب. ها شفت شلون ما قلت لك بعض الاكلات تاتينا من هنا وهناك. المجتمع البحريني القديم ما كان يعرف شيء اسمه رنجينه،
0: نعم
1: حتى في جماعات وافدين قاموا يسوونها مثل ما اخواننا العمان بداوا بالحلوه
0: نعم
1: وانتهت بحرينيه. الان الرنجينه نشوفها في بيوت حتى يعني بعض العوائل البحرينيه العربيه

0: من الرطب.
1: نعم.
0: بس شلون ما أعرف، هل تعطينا فكرة؟
1: وأعطيك الطريقة لأمك. هو طبعا طريقتها سهلة، ويمكن تكثر عساس أنه يكثر موسم الرطب، خاصة الخلاص كأجود أنواع يمكن الرطب. هو عملية بسيطة، بمجرد نزع النوى من الرطب ويعني تحميص الطحين اللي هو رقم 2 الأسمر، تحميصه على النار، وبعد ذلك يضاف للزيت قليل من الهيل والدارسين اللي هو القرفة. طبعا يصف الرطب مع نزع النوى طبعا في الطبق، ويوضع عليه كمية من الطحين اللي معمول محموص مع الزيت طبعا بطريقة مرتبة، ويرش عليه قليل من الدارسين ويؤكل مع القهوة. طريقته بسيطة وسهلة جدا.
0: إيه، وأكلة لذيذة، بس أحيانا تحتاج إلى قهوة 100% بعدها. نعم. وما يحتاج الإنسان يكثر منها،
1: لأن ثقيلة شوية،
0: ثقيلة نوعا. نعم. ما على كل حال، كثيرة هي أنواع الحلاوة اللي وردتنا، والطبخات القديمة إحنا يسمونها أمهاتنا طيوب الكبد. أي طبخة يكثر فيها الحلو، سواء كان خبيص أو عصيد، أو يسمونها طيوب الكبد. فأيضا في واحدة تقول حق ولدها: يا حبيب القلب، يا لب الحشة، يا طيوب الكبد من بعد العشاء. معناها أن يأكلون عقب العشاء. نعم. نوع من الحلاوة الخفيفة. وأشهر حلاوة وصلتنا على الإطلاق، وصلتنا من برا الآن في علب، اللي هي الشوكليت.
1: نعم. شوكولاتة.
0: أو الشوكولاتة.
1: نعم.
0: الشوكولاتة أيضا الواقع هي موضوعها شيق، والعالم ما كان يعرفها أبدا إلا لما اكتشفوا أمريكا ووجدوا هناك شجرة الكاكاو.
1: الكاكاو.
0: وفي البداية ما كانوا عارفين شو يسوون فيه، لأن طعم الكاكاو مر. فوجدوا أن يعني بعد كذا تجربة أن الكاكاو يصلح شراب، ويصلح أيضا أن يعمل منه نوع من الحلويات اللي يسمونها شوكليت، وإحنا سميناها شوكليت أو شوكولاتة، عربناها إلى شوكولاتة. الواقع اكتشاف أمريكا عرفنا على أشياء كثيرة. الذرة.
1: نعم.
0: ما كنا نعرفها. الطماط ما كنا نعرفها. البطاطس ما كنا نعرفها. الكاكاو ما كنا نعرفها، علما أن البن كنا نعرفها.
1: القهوة.
0: الكاكاو يعني الشجرة، راح أتكلم عنها بعد شوي، تمر بنفس ظروف القهوة، يعني بذر يطحن ويسحن ثم يستخدم كشراب أو يستخدم.
1: هو طبعا مثل ما تفضلت محمد، هو الكاكاو أو شجرة الكاكاو مرة.
0: أي نعم.
1: يمكن البعض عنده معلومة أن الكاكاو حلو، حساس إحنا ناكله بعد تعديله وإضافة لأشياء كثيرة.
0: نعم
1: جدا.
0: نعم. طبعا طبعا. الشيء اللي يحز في النفس فعلا أن من ضمن الأشياء اللي اكتشفوها أيضا في أمريكا في العالم الجديد، التبغ اللي هي الجقاير، وانتشرت في العالم، وأصبح الآن العالم كله يعني هناك جمعيات في كل الدول المتحضرة تدعو إلى مقاطعة التدخين، لأن ثبت أن يضر الإنسان ضرر كبير جدا، وما في فايدة سوى جني الأرباح لشركات التبغ. هذا أيضا كانوا الهنود الحمر. يعني شوفوا، إحنا عرفنا أشياء زينة من أمريكا.
1: نعم.
0: لكن أيضا عرفنا أشياء مضرة.
1: صحيح.
0: أو بالأحرى هذه التبغ اللي هو أمحى جميع الحسنات الأخرى. نعود لشجرة الكاكاو. شجرة الكاكاو هي في الواقع تعيش حتى تبلغ ارتفاع 40 قدم، ولها أوراق كبيرة رقيقة تميل إلى الحمرة. في البداية الشجرة حمراء وهي صغيرة، لكن مجرد ما تكبر تتحول إلى اللون الأخضر، وزهرها أبيض، و الله يسلمك، من بين الزهر يخرج من بين الورق، والزهرة تخرج الثمرة، وتجمع هي على شكل بذور. تينا في علب مثل الخيار شكلها في البداية، يقصونها يطلعون منها البذور، عقب ما تحصد طبعا ينضج يقطعونها بسشكاكين حادة. ومثل أي مجتمع فلاحي يشترك النسوان والأطفال أيضا بجمع الثمر، يسوون كوم

0: يجون يبطلونه بيدهم ويطلعون اللباب من داخل العلب اللي احنا نسميه مثل الخيارة. وبعدين ينشرون البذور على مساحات واسعة من الأرض، يجعلون تحتها ورق شجر كفراش، ويقطون أيضا بورق شجر. البذرة تبتدي تخمر بروحها، تتعفن عقب من بين يومين لتسعة أيام. هذه العفونة هي اللي تكسبها لونها وطعمها المحبب، لأن البذرة خضرة ما حد يأكلها. فينطرون لين تيبس، وبعدين يحصل عليها تغييرات كيماوية يكسبها النكهة المطلوبة. تفصل البذرة عن اللب، يعني البذرة نفسها عليها قشر اللب اللي هو يسمونه اللب اللي داخل، يأخذون اللب لونه يتحول من اللون الأبيض إلى اللون الأسمر، تقريبا لون القهوة. وبعدين يسحقونه، يسحق علشان يسوون منه بودر، ثم يأخذون هذا البودر ويستخدمونه في صناعة الشراب، شراب الكاكاو أو في الشوكولاتة.
1: يعملي متعبة طبعا وطويلة،
0: طبعا طبعا مثل القهوة. يعني في بعض الثمار، يعني الله سبحانه وتعالى احنا ناخذ الرطبة الآن من الأم وناكلها فورا.
1: نعم صحيح.
0: في بعض الثمار حتى تصلح للأكل لازم تمر بمراحل،
1: صحيح،
0: من ضمنها البن والشاي وأيضا الكاكاو. الآن الكلمة ذي الكاكاو جاية من الإسبانية، لأن إسبانيا عرفوها في عام 1580، وطبعا الأسبان هم بداية الهجرة إلى أمريكا، كانوا كل أسبان، واللي اكتشفوا أمريكا أيضا كولومبوس وجماعة ذلك اللي يقول لك كانوا أسبانيين الأصل. ودخلت بريطانيا وفرنسا في عام في القرن السابع عشر، وأول مصنع للكاكاو أقيم في أمريكا في عام 1765. وطبعا مثل ما نعرف الآن أن أمريكا، الأمريكان، المجتمع الأمريكي يعرف القهوة والكاكاو أكثر من ما يعرف الشاي.
1: نعم.
0: يعني شعوب العالم كلها تشرب الشاي كشراب أول، سواء في الفطور أو بين الفطور، يعني
1: نعم.
0: حتى شاي العصر ذي مشهور عند الإنجليز 5 o'clock tea مع البسكوت.
1: نعم.
0: الأمريكان من الصبح يشرب كوفي، عندهم الكوفي هو الشراب الأول، وأيضا الكاكاو يلي مباشرة، ومن الكاكاو سووا البيبسي كولا. يعني أجروا على التجارب حتى نعم. طلعوا الكوكا كولا كاسم كوكا كولا.
1: نعم.
0: من الكاكاو والبيبسي كولا. ويستهلكون 700 طن من الكاكاو في السنة، يعني اللي عندهم ما يكفيهم يبون من برا.

0: المحبة ما قتل، ومن السكر والشيرة أيضا ما قتل. وفي الختام الله يبعد المرض عنا جميعا، نذكر أو نذكر أن هناك مرض يسمى السكري.
1: نعم، أنا خفيت المستمعين يصير مسكر محمد أكثر الحلاوة.
0: احنا تكلمنا كثيرا عن الحلو والسكر، وباقي الواقع العسل ما تكلمنا عنه، فنتركه لحلقة قادمة. وموضوع العسل موضوع أيضا شيق وطويل
1: وحلو بعد،
0: وفيه شفاء للناس. فأستودعكم الله أعزائي المستمعين، وأتمنى لقائكم في حلقة جاية.
1: شكرا لكم أعزائي، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
3: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
4: القرآن الكريم.
3: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ربيع القلوب.
1: ربيع القلوب، برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا، لننهل من نبعه الذي لا ينضب، ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
2: ربيع القلوب،
1: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
1: محمد بن سعد.

0: عاد الفرشان.
1: الحمد لله الملك السلام المؤمن المهيمن العلام شارع الأحكام ذي الجلال والإكرام الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والصلاة والسلام، وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام والهادي إلى الجنة دار السلام. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في رحاب كتاب الله والحلقة 14 من ربيع القلوب الموسم الثاني، حيث نعيش مع الجزء 14 من كتاب الله تعالى. مرحبا بكم.
2: ربيع القلوب،
0: ربيع القلوب.
1: في الجزء 14 من كتاب الله تعالى بدأت سورة الحجر بالحديث عن بيان حفظ الله لكتابه وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لبعض الأنبياء قبله، وفيها التنبيه إلى عظمة صنع الله في الكون وذكر البعث ودلائل إمكانه، وفيها تفصيل لبداية خلق الإنسان والجان وأمر إبليس بالسجود ومحاجته في ذلك، بالإضافة إلى تفصيل في قصة إبراهيم ولوط وقصة أصحاب الحجر. وآخر سورة الحجر فيه علاج لمن يجد ضيقا في صدره بلزوم التسبيح والعبادة. أما سورة النحل فمن أسمائها سورة النعم، وفيها استحضار لشكر الواهب لهذه النعم. في سورة النحل أدلة متنوعة على تفرد الله بالألوهية وعلى فساد الشرك، وذكر المكذبين بالقرآن والمصدقين به ومآل الطائفتين. وبعد ذكر النعم ذكر الله تعالى القرية التي كفرت بأنعم الله وكيف عاقبها. وفي ختام السورة الحث على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على ما يلقى المؤمن من أذى في سبيل الله. اللسان عضو من أعضاء جسم الإنسان، عضو صغير ولكن أثره كبير، فقد يقول الإنسان كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية من سورة إبراهيم حديث عن هذا المعنى، وحديث عن الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. مع الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري نتدبر هذه الآية، فلنستمع. ومثل

ضرب المولى عز وجل مثال عظيم في القرآن الكريم لأثر الكلمة وتأثيرها في الحياة، فضرب سبحانه وتعالى بأن الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة، وقبلها ضرب مثالا بالكلمة الصالحة. ولكن نحن هنا سنقتصر عن الكلمة الخبيثة وأثرها في الحياة الإنسانية أو في الحياة عموما. فكم من كلمة أوقعت صاحبها، كم من كلمة أدخلت الإنسان الجحيم، كم من كلمة أخرجت الإنسان من دائرة الإيمان، كم من كلمة أخرجت الإنسان المسلم من دائرة الإسلام، كم من كلمة أحدثت فتنة، كم من كلمة فرقت أسرة، كم من كلمة كانت سببا في ارتكاب جريمة، كم من كلمة كانت هي الخيط الأول للانحراف وسوء السلوك. هنا أحبتي في الله تتبين خطورة الكلمة، وأن الكلمة الواحدة قد تصبح شجرة خبيثة متفرعة متشعبة لها ثمارها ولها أثرها في البيئة التي من حولها. وكم نحن والله نشاهد في بيئتنا تلك الشجرة الخبيث الذي يفسد المزارع ويفسد الأحيان المناظر بسبب ما فيها من شر. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الكلمة التي قد لا يرعيها صاحبها بالا أنها أشد خطورة من هذه الشجرة التي قد تفسد محاصيل وقد تفسد منتجات كثيرة. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كلمته، وإن الكلمة مسؤولية، ولا يعني التشدق بالحرية التعبير بأن هذه الحرية ليست منضبطة بمسؤولية التعبير، منضبطة بضوابط أن الإنسان مسؤول عن كل كلمة. وكما في الحديث: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. نعم، الكلمة قد تكون هي غاية التوحيد وقد تحقق لك أعلى درجات الجنة، فبكلمة واحدة دخل الإنسان بها الجنة عندما قال أشهد

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قتل بعدها استشهد فكان سببا في دخوله الجنة. وقد تكون الكلمة الخبيثة هي سبب خروج الإنسان من الجنة أو خروج الإنسان إلى النار والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في لسانه، وإن اللسان خطير وإنه عضو يجب ضبطه ومراقبته. ويجب أن الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في الكلمات، فقد تكون الكلمة هي التي توبق عمله في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى صلاح الأقوال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أقوالنا وأفعالنا ويجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى.
1: تسمى سورة النحل سورة النعم، وذلك لما ذكر الله فيها من أصناف النعم التي من بها على عباده. ومن هذه النعم نعمة الأنعام. يحدثنا عن هاتين الآيتين من هذه السورة المباركة الشيخ يوسف العليوي، ويتأملها من الناحية اللغوية، فلننصت.

0: أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية في سورة النحل، وهذه السورة تسمى سورة النعم لأنها تقرر النعم التي امتن الله بها على عباده ليعبدوه وحده ولا يشركوا معه أحدا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم عند الله، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقد بدأ الله جل جلاله في ذكر مخلوقاته في هذه السورة بخلق السماوات والأرض، فقال خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، ثم ذكر الإنسان الذي خلقه ليعمر الأرض بعبودية الله فقال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ثم ذكر ما سخره الله لهذا الإنسان وامتن عليه من النعم، وبدأها بالأنعام من البقر والغنم والإبل، وإنما بدأ بها لأن قوام حياة الإنسان من لباس وأكل متعلق بها، فكان الامتنان بها أكمل من الامتنان بغيرها. ولقد تنوع النظم القرآني في تقرير هذه النعمة وتأكيدها، مع أنه كان يمكن أن يقال والأنعام لكم فيها دفء ومنافع وأكل وجمال وحمل أثقال، من دون تكرار لفظ الخلق ولفظ لكم ولفظ حين وتفصيل أحيان الجمال، بل يمكن أن يقال والأنعام فيها منافع لكم من دون تفصيل المنافع، لأن كل ما ذكر داخل فيها، فالدفء والأكل من المنافع، لكن خصها بالذكر لضرورة الإنسان إلى اللباس الذي يستره ويقيه، وإلى الأكل الذي يسد جوعه ويبقيه، وكذا الجمال وحمل الأثقال من جملة المنافع التي يحتاج إليها الإنسان، فكان في تخصيص تلك المنافع بالذكر إشعار للإنسان بعظم النعمة عليه فيما هو من ضروراته وحاجاته. فعدل النظم القرآني إلى الإطناب بالتكرير والتفصيل وعطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام، اهتماما بهذه النعمة العظيمة وتقريرا لربوبية الله على الإنسان، لعله أن يشكر خالقه فيعبده ويوحده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشكره حق شكره ويعبده حق عبادته، والحمد لله رب العالمين.
1: أخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ومن علينا بأن هدانا إلى طريق العبادة وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة. حول هذه الآية المباركة من سورة النحل يعلق الشيخ حمزة الزبيدي، فلنستمع.

0: في هذه الآية الكريمة يخبر المولى سبحانه وتعالى أنه تفضل على عباده وتمنن عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولدنا سواسية، أعطانا الله الاستعدادات وهيأ لنا من القابليات للتعلم والترقي وما يحملنا على البناء لشخصياتنا ولنفوسنا وعقولنا ما يرقى به إلى الكمال البشري الذي هو في دائرة الممكن بحسب طاقة الإنسان ومواهبه واستعداداته. ثم جعل الانطلاقة: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل الله هذه الأدوات التي يتمكن بها الإنسان من التعلم. إنكم لا تعلمون شيئا، يولد الناس سواسية، ولكن الفارق في توظيف واستثمار هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا من وسائل التعلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فبالسمع يدركون الأصوات، وبالأبصار يحسون المرئيات، وبالأفئدة التي هي العقول يدركون ويميزون بين الضار والنافع والخير والشر وما ينفع وما يضر. إن من توفيق الله عز وجل للإنسان أن يوظف هذه الجوارح وهذه الحواس فيما يعود عليه بالنفع والخير. إن من شكر الله تعالى أن نوظف السمع فيما يعود علينا بالنفع، وأن نوظف الأبصار والعقول فيما يعود علينا بخير الدنيا والآخرة. إن الإنسان في بنائه لنفسه وارتقائه بنفسه وتكميله لشخصيته يوظف هذه الأدوات، فيسمع ما ينفع ويرقي، ينفع عقله، يرقي عقله، طريقة تفكيره، يبني نفسه، يزكي نفسه، يرتقي بمهاراته، يوظف هذا البصر، هذه العقول في التأمل والتفكر والتدبر، كل ذلك فيما يعود عليه بالنفع. إن الناس يختلفون في طريقة استثمارهم لهذه الأدوات، في طريقة تعبيرهم عن شكرهم لنعم الله تعالى بهذه الحواس، كيف يوظفونها فيما يقربهم من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، أيها الأخوات، إنها دعوة لنا جميعا أن نوظف نعم الله وخصوصا هذه الحواس، السمع والبصر والفؤاد والعقل، فيما يعود علينا بمزيد من التكريم والتعلم والرفعة وتكميل شخصياتنا.
1: لازلنا في سياق هذه الآية المباركة من هذه السورة الكريمة، ولكن لنتأملها من ناحية الإيمان والعقيدة مع الشيخ عبد الله الشهري، فلنستمع.
2: في هذه الآية إشارة إلى حقيقة علمية وواقعية، وهو أن الناس لا يمكن أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من علوم ومعارف، ولا يمكن أن يكونوا ليحققوها لولا فضل الله تعالى عليهم بما أمدهم به من أدوات المعرفة وتحصيل العلم، ومنها السمع والأبصار والأفئدة. ثم ختم الآية كما مر معنا بالشكر، بمعنى أنهم يجب عليهم أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعم الجليلة التي بموجبها حصلوا على أعظم نعمة على الإطلاق بعد نعمة الهداية إلى الحق، وهي نعمة تحصيل المعارف وتحقيق العلم. لذلك هذا الترتيب فيه إبداع وفيه جلالة، وهو أن الله عز وجل أولا ذكر الإخراج من بطون الأمهات، ثم أتبعه بعدم العلم، ثم أتبعه بنمو الحواس المطلوبة لتحصيل العلم وهي السمع والأبصار والأفئدة، ثم ذكر بعد ذلك الثمرة. ما الثمرة من هذا كله؟ ما المطلوب؟ ما الغاية؟ ما الغرض؟ الغرض بعد هذا كله هو التوسل بذلك إلى شكر الله وإلى عبادته وإلى أن يقدر الله عز وجل حق قدره. وفي هذه الآية إشارة لطيفة أخرى لعلنا نشير إليها، وهي اختلاف العلماء والفلاسفة في الإنسان. هل يخرج الإنسان من بطن أمه وفيه بعض المعارف ويسمونها أحيانا المعارف الضرورية، أم أنه يولد كما يقول بعض العلماء مثل اللوح الممسوح، وأحيانا يشيرون إليه باللغة الإنجليزية يقولون تابيولا راسا، يعني بمعنى أنه مولود كاللوح الممسوح الذي لا يوجد فيه أي شيء ولا نقطة. فهذه الآية تؤيد هذا القول، وهي سبق في هذا المجال. وحتى أن الفيلسوف العالم جون لوك، هذا اسمه، ذكر هذا، قال أن الإنسان الأصل أنه يولد لا يعلم شيئا، وهذا ما أشارت إليه هذه الآية بكل صراحة ووضوح. قال تعالى: لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، بمعنى أن هذه الأدوات التي بموجبها يتحصل الإنسان على العلم أيا كان هذا العلم، سواء كان علم بالله عز وجل أو علم بخصائص الكون وطبائعه وبنواميس الطبيعة وإلى آخره من علوم ومعارف مبثوثة

0: في أرجاء الطبيعة والكون والنفس والآفاق. فهذا جزء لطيف ومجمل من المعنى الذي وددنا الإشارة إليه في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب.
2: في الختام نقول شكرا لضيوفنا الكرام من أهل العلم، وشكرا للأخ القارئ عبد الرحمن بن يحيى كريري الذي استمعنا لتلاوته العذبة في حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لكم أنتم مستمعين ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سر واثقا، تالله ما تاه الطريق كإن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبدالله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع القلوب، ربيع القلوب.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
5: مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها من دستور مملكة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت تستطيع أن تفعل ما تريد. شلون؟ يقول العالم والباحث النفساني ديفيد هاوكنز: في غالب أحوالنا عندما نقول كلمة لا أستطيع أن أفعل أمرا ما، فإن معناها النفس العميق يعني أننا لا نريد أصلا القيام بهذا الأمر. وسبب عدم رغبتنا بالقيام بهذا الفعل يرجع لسبب شعورنا بالخوف أو لسبب شعورنا بالخجل. لذلك عندما تقول أنني لا أستطيع القيام بكذا وكذا، افحص مشاعرك أولا. يمكن السبب الخوف أو الشعور بالخجل، لازم تتحرر من جميع هذه المخاوف والمشاعر السلبية تجاه أي عمل تشرع على القيام به. كون أنت قائد نفسك ومشاعرك، وبادر أعمالك جميعها بمشاعر حب وقوة لتحصل على كل ما تريد وتتعدى جميع العوائق النفسية. أطلق العنان لنفسك، أطلق العنان واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ. مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني. فعيشوا جميعا، ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

كان بوم سفار يشق صفحة البحر متجها من البحرين ويقل مجموعة من تجار الخليج العربي قاصدين بلاد الهند. وكان بين هؤلاء تاجر شاعر يحمل بين يديه صرة من لؤلؤ بلاده ويحمل

0: من؟ صديقي البحريني؟
1: ملا إبراهيم، هل نسيت اسمي؟
0: شيئان لا يمكن أن ينساهما التاجر الناجح، مواعيد الدين وأسماء العملاء. مرحبا، مرحبا بالسيد عبد الله الزايد.
1: وبك مرحبا يا ملا إبراهيم.
0: أنت بالذات يا سيد عبد الله شخص لا ينسى أبدا.
1: أشكرك، أشكرك على الإطراء يا ملا.
0: قل لي أولا.
1: نعم.
0: عساك حصلت ربحا في اللؤلؤات الفريدة التي بعتها لك في المرة السابقة؟
1: الحقيقة بعتها بسعر ممتاز، ولكن ما الذي جعلها تخطر على بالك وقد مر على شرائها أكثر من 3 أعوام؟
0: أنا لا أنسى شيئا، وشعاري في العمل يا صديقي هو أن أفيد وأستفيد.
1: ممتاز.
0: أليس هذا شيئا جميلا؟
1: جدا جدا.
0: أرني إذن ماذا تحمل لي من لؤلؤ البحرين؟
1: ألا نتذاكر أولا بأسعار السوق؟
0: السوق راكد، سوق راكد هالأيام يا عبد الله، راكد.
1: ولكن كثيرين سألوني وعرضوا الشراء مني مما أحمل.
0: ما عليك من الكلام، المهم هو الفعل. والسعر بكم عرضوا عليك؟
1: عافاك الله يا ملا إبراهيم، أتيت إليك لأعلم الأسعار منك، وأراك تريد أن تأخذ الأسعار مني، ولم يمض على وصولي لبمبي سوى يوم وليلة.
0: ألم تقل أن تجارا غيري عرضوا عليك الشراء منك؟
1: نعم.
0: أعطوك كم من أسعار؟
1: يعجبني دهاؤك التجاري يا ملا إبراهيم.
0: على كل حال اسمع، هذا سوق اللؤلؤ أمامك، أي سعر يعرض عليك وتقول إنه الأعلى أنا أدفع أعلى منه. هل ترضيك هذه الطريقة؟ هل ترضيك هذه الطريقة في التعامل؟
1: ترضيني جدا.
0: هات ما عندك إذن.
1: إذا عدت إلى السوق في المرة القادمة سأعرض عليك القماش.
0: اتفقنا.
1: إلى اللقاء يا ملا إبراهيم.
0: مع السلامة يا عبد الله.
1: مع السلامة.

0: أنا في عجب والله من أمرك يا ملا.
1: أكيد سمعت ما دار بيني وبين التاجر العربي عبد الله الزايد.
0: تشتري بسعر أعلى من السوق والرجل يسعى إليك بقدميه، لماذا؟
1: قبل أن يسافر هذا الرجل إلى بلده ستعلم جيدا يا عزيزي أني الرابح جداً.

صديقي خالد، أكتب إليك من بمبي التي أحبها، ولا أعرف إذا كنت تحبها مثلي لما فيها من آفاق وحياة، أم لأن لك فيها أحبابا يشتعل في قلبك.

لهم الحنين في لحظات الحنين والعذاب. بمبي كما هي يا خالد؟ كما تعرفها، وأنا فيها كما تعرفني. لا تشدني السوق مثلما تشدني الآفاق والمعرفة والحياة والذكريات. صديقي خالد، سأسافر إلى دلي ثم أعود إلى سوق اللؤلؤ في بمبي، وسأكتب لك حيث أكون.

0: يا غادة لمخضبيها بالدماء وصل، وللمستضعفين صدود. الناس خوف لحاض عينيك ركع طورا، وطورا للعيون سجود. ما كان سماك الورى حرية إلا وحر البعد عنك شديد. فإذا هجرت فكل يوم نكبة، وإذا وصلت فكل يوم عيد.
1: بأية لغة يتخاطب الشاعر مع الحياة؟ وبأية عملة يتعامل مع الناس؟ كيف يبيع الشاعر ويشتري؟ كيف يربح وكيف يخسر؟ أية حدود يضع لعواطفه المغموسة في نبل المعاني التي يتعامل بها مع الشعر عندما ينزل إلى السوق ليتعامل مع الناس؟

0: أين أنت يا رجل؟ ما هذا الغياب؟ شغلت بالي يا عبد الله.
1: شكرا شكرا يا ملا إبراهيم.
0: حسبت أنك عدت إلى البحرين، ثم عدت لأقول غير معقول أن يعود عبد الله دون أن يودعني. تولاني انشغال وقلق، قلت لعله مريض.
1: أشكرك مرة أخرى.
0: المهم، هل بعت شيئا؟
1: القليل.
0: وأين الكثير؟
1: ها هو.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ما هذه الكنوز يا عبد الله؟
1: لم أعرف مشتريا قط يمتدح البضاعة المعروضة عليه إلا أنت يا ملها.
0: اللؤلؤ الحر الأصيل لا يخفي نفسه.
1: هذا اللؤلؤ حصيلة شرائي لعدة سنوات، كل ما حصلت خوش مخمل انتقيت خياره وخبأته لرحلة الهند. ملا إبراهيم،
0: نعم،
1: الذي تراه أمامك من لؤلؤ هو المختار النقي.
0: شيء رائع حقا، يا سلام.
1: ألا تخشى أن أطمع في السعر بسبب إطرائك للمخمل؟
0: مثلي ومثلك لا يجهل الأسعار.
1: نعم،
0: الآن نجن ونضع المعايير ونحسب كل شيء بثمنه وحسابه على مقدار وزنه.
1: نعم نعم.
0: هل أنا على صواب يا عبد الله؟
1: اتكلنا على الله.
0: ستعود الآن إلى البحرين ولا شك، أليس كذلك؟
1: نعم طبعا.
0: شيء جميل شيء جميل، العودة بالغنم شيء جميل، الحمد لله. اسمع يا عبد الله.
1: نعم.
0: أنت شاب ممتاز ونشيط ونجيب وتستحق كل خير.
1: تراك فشلتني ملا من المدح. شكرا على العموم. شكرا.
0: وأنا أريد أن أكافئك على حسن تعاملك معي.
1: بماذا يا ملا؟
0: قل لي أولا.
1: نعم.
0: هل اشتريت شيئا من الفرائد اللؤلؤية النادرة من أسواق بمبي؟
1: قلت لك يا ملا إبراهيم إني آتي إلى الهند لأبيع اللؤلؤ لا لأشتري.
0: طبعا أعرف ذلك، وأعرف كذلك أنك إذا وجدت درة فريدة لا تفوت فرصة شرائها واقتنائها لتبيعها في البحرين لمن يقدر قيمتها.
1: هذا صحيح.
0: لمن يقدر قيمتها بثمن مرتفع.
1: هذا صحيح صحيح يا ملا.
0: وكم كنت سعيدا ومسرورا عندما أخبرتني أنك بعت ما اشتريت مني في المرة السابقة بأثمان عالية وربحت.
1: هذا صحيح، أنا ربحت فعلا.
0: إذن مكافأتي لك هي ما سأعرضه عليك الآن. انظر انظر يا عبد الله.
1: يا سلام.

0: جماله بره وبحره وحبه الكبير. وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال،
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من إخراج علي الزفتاوي.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: البحرين مركز مالي وتجاري واستثماري وسياحي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وكذلك تشغل موقع متقدم في التنمية البشرية.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
2: وخلال الاتصال استعرض فخامة الرئيس الأمريكي مع جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه التطورات المتعلقة بالجهود الرامية إلى التوصل إلى مذاكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه عرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس دونالد ترامب على جهوده المتواصلة لدعم مسارات السلام والاستقرار في المنطقة ومواقفه الداعمة لمملكة البحرين. وبمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، يهنئ جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس الأمريكي بنجاح حفل افتتاح البطولة، متمنيا للولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من معالي السيد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي.
1: وخلال الاتصال أعرب معالي رئيس المجلس الأوروبي عن تضامنه ووقوفه إلى جانب البحرين إثر الهجمات العدائية الأخيرة التي شنتها إيران، مؤكدا وقوف المجلس إلى جانب مملكة البحرين ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وصون مقدراتها، مشيدا بعمق العلاقات المتينة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين. أكد معالي الدكتور شيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع الطيران عبر توظيف التكنولوجيا والرقمنة والابتكار.
2: جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في قمة ومعرض برلين للطيران 2026، حيث استعرض جهود المملكة في تطوير منظومة الطيران والنقل وفق أفضل الممارسات العالمية، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الدولية. افتتحت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة فعالية أحبب بشرتك 2 ضمن حملة توعوية تقام لغاية يوم السبت.
1: وبهذه المناسبة أكدت وزيرة الصحة أن تنظيم هذه الفعاليات التوعوية يعكس الحرص المستمر على تعزيز صحة المجتمع ورفع المستوى الوعي الصحي لدى مختلف فئاته، مشيرة إلى أن صحة الجلد تعد جزءا مهما من الصحة العامة، وأن الوقاية والكشف المبكر والاستشارة الطبية المتخصصة تمثل عناصر أساسية في الحد من مضاعفات العديد من الأمراض الجلدية. نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركة زين البحرين الحفل الختامي للنسخة 5 من مسابقة المخلفات الإلكترونية بمشاركة 18 مدرسة من المرحلة الثانوية في مملكة البحرين.
2: وتأتي المسابقة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي البيئي لدى فئة الشباب وتشجيع الطلبة على تبني ممارسات مسؤولة في جمع المخلفات

0: الإلكترونية والتخلص منها بطرق آمنة ومستدامة. نظمت جمعية هذه هي البحرين فعالية تحت عنوان البحرين متحدة بحضور دبلوماسيين وأكاديميين وممثلين من مختلف الأديان والجاليات في مملكة البحرين، الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة التحديات الإقليمية والمتغيرات الراهنة.
1: في وقت تواجه فيه المنطقة واحدة من أكثر مراحلها حساسية وتعقيدا، برزت دول مجلس التعاون الخليجي بموقف موحد جمع بين حماية الأمن الوطني والحفاظ على استقرار المنطقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية. ورغم حجم التحديات التي فرضتها الأزمة، اختارت دول المجلس المضي في مسار يقوم على الاحتواء والحلول الدبلوماسية بالتوازي مع تعزيز التنسيق الخليجي المشترك لمنع اتساع دائرة الصراع وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
3: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟
2: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
2: ولكن
1: ماذا؟
2: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
1: أعطني إصبعك.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
0: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.

0: عرف صياد باعتباره من أشهر رامي السهام، وبأنه الرامي الأول في عصره. ولما صار كل إنسان يطريه ويثني على مقدرته، فقد أصابه الغرور وتاه اختيالا بنفسه. وفي يوم من الأيام اصطف كثير من المشاهدين يترقبون هذا الصياد الشهير يتمرن في حقله على رمي السهام. وكان من بين هؤلاء المتفرجين بائع زيت متجول، وكان الصياد ماهرا لدرجة أنه يصيب الهدف 8 أو 9 مرات من كل 10 رميات، وكادت أسهمه أن تخترق لوح الرماية الجلدية. وأما المشاهدون فقد ازداد تصفيقهم وتهليلهم له، عدا بائع الزيت العجوز الذي لم يهتف أو يصفق أو يتعجب من مهارته، بل كان يهز رأسه فقط. وعندما لاحظ الصياد عدم مبالاة بائع الزيت به وافتقاره إلى إبداء مظاهر الاحترام له، خاطبه متسائلا:
1: هل أنت رامي سهام؟
2: كلا، أنا لم أتعلم قط رمي السهام.
1: ألا تعجبك مهارتي في رمي السهام؟
2: المهارة التي تكتسبها أنت في رمي السهام أمر عادي.
1: عادي؟
2: إن كل ما تفعله هو مجرد تكرار نفس الفعل.
1: أيها الرجل العجوز، أنت لم تمارس رمي السهام إطلاقا، ولا تزال تريد أن تحط من مقداري. هذا أمر سخيف.
2: لا تغضب يا سيدي، لا تغضب. أنا بائع زيت متجول، وقد اكتسبت أيضا بعض المهارة من خلال بيع الزيت، وأرجو أن تراقب ما أصنع.
0: تناول الرجل العجوز قرعة يابسة تستعمل لحفظ الزيت ووضعها على الأرض، ثم ثبت فيها قطعة نقد نحاسية بها ثقب صغير في وسطها. وبعد ذلك أمسك مغرفة الزيت وابتدأ يصب الزيت في القرعة من خلال ذلك الثقب الصغير في قطعة النقد النحاسية، دون أن تراق قطرة زيت واحدة على حافة القرعة.

0: هل رأيت هذا؟ إنه أيضاً أمر عادي.
1: يا للعجب.
0: ولم العجب؟
1: مهارتك فائقة في صب الزيت.
0: لقد اكتسبت هذه المهارة من جراء تكرار هذا الأمر عشرات المرات، مثلك بالضبط في رمي السهام. فلم التباهي بذلك؟ ومنذ ذلك الوقت لم يعد ذلك الصياد الشهير يتباهى أبدا بمهارته في رمي السهام.
2: حكايات وعبر، قصص مترجمة.

للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي. الصياغة الدرامية إبراهيم بحر. حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: يلتزم المجلس الأعلى للمرأة بتلبية احتياجات المرأة حتى تتمكن من إطلاق إمكانياتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع، وكجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة، قامت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق عدد من المبادرات التي تمكن المرأة البحرينية وتساندها لتصبح نموذجاً يحتذى به في العالم العربي.
0: المجلس الأعلى للمرأة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: حبوب تحت الجلد، أو اللي احنا نسميه حبوب تنحس بس ما تنشاف وايد. مشكلتها لما تحطين الفاونديشن أو المكياج وتين تصورين تحت الفلاش، شكله يكون وايد مزعج، كنا نقوط نقوط أو نتوءات على سطح البشرة، فالبشرة ما تكون سموث وسلكي وسيدة. طبعا هذه مختلف عن الحرارة اللي عور أو لراس أصفر أو لراس أحمر، هذه موضوعة مختلف، إحنا نتكلم اللي لونه نفس لون البشرة. هذه المشكلة نقدر نجزم 80 إلى 90% أسبابها سوء العناية الشخصية بالبشرة، بمعنى معظم البنات يروحون يومية الدوام بفاونديشن ثقيل أو شي فول كفر على الوجه ويقعدون فيه ساعات وايد. طبعا البشرة تعرق، يطلع منها أفرازات دهنية وغيرها، والمسام تتسدد وتسبب هذه البثور اللي تشوفونها تحت البشرة بنفس لون البشرة. علاجها الأساسي تعديل نمط العناية بالبشرة اليومي، ودائما أنصح البنات، أنا ما أدري ليش يومية تحطون الفاونديشن والمكياج الثقيل، خلوا البشرة تتنفس، وإن كان لابد من إخفاء بعض العيوب، السيسي أو البيبي كريم من شركات طبية، أو واقي الشمس اللي فيه شوي لون إحنا نسميه تنتد سان بلوك. ما في داعي نحط فاونديشن ثقيل يومية، نخليه للمناسبات أو للأعياد أو غيره. خلوا البشرة تتنفس، وإذا كان في مشاكل في البشرة عالجوها، ولا تحاولون تغطونها من الخارج. العناية المعتدلة والصحيحة بالبشرة راح تحلكم إن شاء الله مشكلة الحرارة تحت الجلد.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى شمال غرب سوريا، حيث تستقر المدينة الشهباء، واحدة من أقدم المناطق التي استوطنها البشر في التاريخ، مدينة حلب. ذكرت حلب في المخطوطات المصرية القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن العشرين قبل الميلاد، وعثر فيها على آثار معبد من الألفية الثالثة قبل الميلاد، مما يجعلها واحدة من أقدم المدن والحواضر البشرية، بل يرى البعض أنها الأقدم على الإطلاق، وأن عمرها يصل إلى حوالي 12,200 عام. ولعل الأمر الذي جعل حلب أقدم المناطق المأهولة في العالم هو أنها، كما قال ياقوت الحموي في معجم البلدان، المدينة العظيمة الواسعة، كثيرة الخيرات، طيبة الهواء، صحيحة الأديم والماء، إلى جانب كونها محطة تجارية استراتيجية عبر التاريخ في منتصف الطريق بين البحر المتوسط وبلاد ما بين النهرين، وفي نهاية طريق الحرير الذي يعد من أشهر الطرق التجارية في العالم القديم. دخل العرب المسلمون إلى حلب الشهباء عام 636 للميلاد، وبدأ نجمها باللمعان في العصر العباسي وصولاً إلى عصرها الذهبي أيام المملكة الحمدانية، وتحديداً في عهد الأمير سيف الدولة. في هذا الوقت تحديداً كانت حلب حصناً مهماً من حصون الدفاع عن العالم الإسلامي في وجه المد البيزنطي، وكانت كذلك مسرحاً لمشهد استثنائي من الشعر العربي، عندما وصل إليها أحد أعظم شعراء العرب المتنبي، وكتب على أرض حلب أجمل القصائد، وقال في وصفها: كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل. حلب اليوم تحتضن العديد من الآثار التي تحكي لنا قصتها الطويلة، ورغم أن أجزاء من هذه المواقع الأثرية تعرضت للتدمير جراء الحرب في السنوات الأخيرة، إلا أنها ما زالت باقية يحدوها الأمل أن يعاد ترميمها من جديد. على رأس هذه المواقع قلعة حلب. إذا زرت هذه القلعة ستجد بانتظارك بوابة بالغة الضخامة تقودك إلى واحدة من أكبر وأقدم القلاع في العالم. ولأن هذه القلعة مقامة على تل مرتفع، فهي تطل على المدينة القديمة، وتحديداً على أسواق حلب الأثرية التي يعود بناؤها الأول حسب تقدير المتخصصين إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد، ومنها سوق خان الحرير، وسوق العطارين، وسوق النسوان، وسوق الصوف، وفيها تجد الأقمشة والحلويات والمكسرات وأصنافاً كثيرة من المنتجات الحلبية الأصيلة.
2: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

نصيحة اليوم عن البطارية. تخيل بطارية هاتفك مثل طاقتك، يجب عليك الحفاظ عليها. شحن الهاتف طوال الليل خطأ، يقصر عمر البطارية. نصيحة اليوم: الأفضل أن تشحن هاتفك عندما يصل إلى 20%، وتوقف الشحن عند 80%، واستخدم الشاحن الأصلي. بهذه الطريقة ستعيش بطاريتك أطول، ولن تضطر لتغييرها باستمرار. اجعل هاتفك دائماً جاهزاً للعمل. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل الساعة.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: يا زين عد القلب من حبكم قد ضاع وتمزعت مهجتي وتبدلت الأوضاع وقليبي اللي ربى في حبكم خضاع عايش بضيعة وفا عايش بلا يا روح يغريك في ضحكته بس داخله مجروح ناطر كلمة أمل منك ترد الروح وترجع اللي مضى يا صاحبي والضاع.
1: أعزائنا المستمعين وعمر الأمل ما ضاع دام أنتم معانا وعمر الفرح بيكبر ويتجدد بالحب والابتسامة حياكم الله.

0: كان التليفون هو المكان الوحيد اللي يجمعهم، أو بالأحرى يخليه في مكان واحد معاها. كان يحس لما يحرك أصابعه على أرقام الهاتف وكأنه يخطو خطوة له، ولما يوصل صوتها له كان يسمعها بروحه، صافحها بخياله وشافها بذنه.
1: أكيد تعود يخاطبها ويكلمها كل يوم حتى أنه ما يستغني عن صوتها في كل صباح.
0: ما يقدر يستقبل اليوم قبل ما يسمع صوتها وهمسها علشان يحس بالدفء والنشوة والتفاؤل.
1: يا عيني. وتتصور أن التليفون ممكن يترجم كل انفعالات الإنسان وأحاسيسه؟
0: التليفون أعظم اختراع اخترع الإنسان. تصوري لو عشت يوم بدون التليفون، ما راح يكون يوم صامت أو يوم صيام عن الكلام من خلال التليفون؟
1: تبغي رأيي؟ يا ليت يمر علي يوم من غير ما تكلم فيه في التليفون، يوم ترتاح فيه أعصابي من رنة الهاتف وإزعاجه والمعاكسات اللي ما تخلص والاتصالات الخاطئة اللي لما ترفع السماعة أما ما يتكلمون أو يقولون لك آسفين الرقم غلط.
0: ترى العشاق اللي يحبون استخدام الهاتف والشباب الموزعين على كل عمارات الأسواق وشايلين التلفونات النقالة في يدهم، لو سمعوك لحتجوا عليك.
1: والله هذه رأيي وهذه معاناتي من التلفون.
0: المهم أن صاحبنا ظل على هالمنوال مع صديقته سنين، وكل يوم لازم تصحى على صوته وهو يستقبل اليوم على صوته.
1: وتعتقد أن المداومة على هالطريقة مهما حبيتها في البداية كم بيكون استمرارها؟ ومع استمرارها ما بتسبب ملل من تكرار طريقتها؟ لأن الواحد شو بيقول كل يوم حق حبيبته من الصبح غير أنه يصبح عليها مثلا صباح الخير؟
0: بالفعل في يوم من الأيام قالت له: ما تلاحظ أن تليفونك يوقظني في وقت مبكر؟
1: شو رد عليها؟
0: رد عليها وقال: هل يضايقك رنين التلفون؟
1: لو أنا مكانها كان قلت له يضايقني ويضايقني، وتخيل أني يعني يقعدني في وقت أنا محتاجة فيه إلى النوم.
0: وبالفعل هذه اللي قالت له، ولأنه يحبها حاول يتحاشى الرد ويداري شعورها، وحاول يمزح وياها ويقول لها: نزلي السماعة في وجهي. لكنها ردت عليه وقالت: ما يصير أنزل السماعة في وجه إنسان يعتقد أني أمثل شيء في حياته.
1: إيش رد عليها؟
0: قال لها: أنت واهمة، أنت مو بشيء في حياتي، أنت كل شيء في حياتي.
1: صحيح كان يداريها ويداري مشاعرها.
0: أداريك أداريك تتوقظ أحاسيسي، تخضع لطاريك يلي لمريت حلم ترتسم في عيوني فرحة العيد، وشيلك فجر ما وطى العتمة وسط الحزن تغاريد، واكتبك مطلع قصيدة ونغم فرحة طفل نفحة عطر، أخلي من الدنيا لك صدر ومن العشق نبض الوريد.
1: لا غفت عيني على طيوفك أتذكرك لمسة حنان عانقت في عصر على الخاطر في نفسي تزيد، وظل أداريك رمش عين ما عصى الغفوة زفرة ناي ما تنقطع من الترديد، ما تنقطع من الترديد. متى يحب الإنسان الحياة والناس ويكون معتدل في حب ذاته؟ أنت مثلا بتتشعر بأنك تعيش للحياة والناس وما تعيش لذاتك فقط.
0: أنا معاك، أنا مثلا أحب الحياة وأحب الناس وأحب كذلك الجمال في كل شيء، في وجه امرأة، في لوحة، في ابتسامة طفل، في منظر طبيعي، وكل اللي ذكرته ممكن يشغلني بحب الحياة وحب الذات ما دامت الذات هي جزء من الحياة.
1: إذن إيش تعريفك لهذا الحب اللي يحتوي كل جميل في حياتنا؟
0: الحب عندي هو جسر بيني وبين القلوب، جسر يعمر القلوب ويقرب فيما بينه.
1: لكن هل الناس يتركون جسرك يمتد إلى كل القلوب؟ جسر يقوى، جسر يخليهم ينسون خلافاتهم الصغيرة ويلتفتون حق كل من ما هو أهم ومن شأنه أن يجمعهم أكثر.
0: للأسف لا، الناس كأنها ما تريد الجسور تنبني بين القلوب، بين قلوب المحبين. كأن الناس يضايقهم أن البحر ممتلئ جسور، مع أن الجسور كل ما كثرت تعني التقريب وتعمير القلوب.
1: كل ما انبنى جسر بين الجزر تلاقت في ترابها ومايها، وكل ما انتصب جسر بين القلوب كل ما هدمنا خطوات الابتعاد. ودنا كل قلوب تقترب وتعمر بالحب والخير.
0: يا شين قلب ما يحب، ويا زين قلب يمد جسور.

0: إلى كل جزر الحب الإنساني.
1: مثل ما قال الشاعر علي المريسي: هكذا شرع الحياة، هكذا طبع البشر، يحرم العاشق منا بدق ناقوس الخطر. ليتهم عاشوا هوى بالمفيد المختصر، لادركوا أن الهوى جسر تعمير القلوب.
0: ليش يا حب التجني والتعالي والغرور، لا لتعقيد الحنايا لا لتركيع الشعور، الفلال كل العواذل غليظين الصدور، منكرين ان الهوى جسر تعمير القلوب، خبروهم يا المحبين،
1: خبروهم يا المحبين، عرفوهم عن قريب. يا سلا قلب المحب في كواليس الحبيب، ناقشوهم واقنعوهم في قدرنا والنصيب، قانعين ان الهوى جسر تعمير القلوب.
0: ما اعتقد عابوا هوانا، لو احبوا قبلنا ما حرمونا من منانا، لو احبوا مثلنا ليتهم عانوا العواذل، ليت عاشوا وضعنا لادركوا ان الهوى جسر تعمير القلوب.

0: ليش الناس تتضايق من اثنين يحبون بعض؟ شو اللي يعني يصير؟ شو اللي غير الناس لو الناس تحابت وافترشت رمل السواحل وغنت عن الحب ورقصت على إيقاع دقات القلوب؟
1: أنا بعد أقول شو يفيد الناس لو المحبين اكثروا أكثر من عشب الروض وارتفع صوت حبهم وغطى على صوت العصافير؟ شو يفيدهم لو خلوا الفضا الواسع يغرد معاهم وتركض معاهم الشمس ونسوا البشر أحزانهم، نسوهم قسوة أمس؟
0: العشق هدوة الليل، سحر القمر، لون الفجر، قهوة الصبح وغناوي السمر.
1: بس للأسف الناس أحيانا مودهم يعيشون في دنيا الحب والفرح، كأنهم يستكثرون على الناس أن يخرجون من عالم الذات والتعب إلى عالم الحب والسعد.
0: لو ما كانت الناس بهالشكل ما شفت قلوب تعبت ولا دروبي بست عليها خطاوي المحبين ولا شواطئ هجرها الماي وأغصان غادرتها البلابل.
1: هل هالزمن ذي هو زمن الفراق والشقة؟ لو زمن حلو لكن الناس تحول إلى لحظة فراق ما تعرف لقى.
0: أنا لا توجهين لي مثل هالأسئلة، لأن تجربتي مع الناس فيها ما يكفي من التجارب اللي تخليني أميل إلى الاعتقاد بأن الناس تميل للحزن والفراق أكثر من الفرح. حل الفراق وفتق الجرح الجروح، راعي الهوى يا من يداوي جروحه، عقب الطرب صرت أقضي الليل بالنوح، والدمع حرق محجر العين فوحة، بأمر الوحيد المعتلي منشي الروح، كل يجيه اللي كتب له بلوحة، أثر النصيب وما كتب لي باللوح، فرق الذي روحه لروحي نصوحة.
1: الجادل اللي بالتواصيف مملوح، قبل أمس جاني نور عيني بروحه، يقول دربك ما لنا فيه مصلوح، عطني مكاتيبي بنفس سموحه. صح الخبر صح الخبر، ما هو هرابيد ومزوح، أثرك على غيري تسوق الصبوحه، ولا تحسب إنك يا هوى البال مسموح، خليت قلبي كل طاري يشوحه، ودنك وحلفني عن السر لا أوح، وكفى كما تكفي عن الحي روح.
0: يا ليل لو طالت دقايقك وثوانيك، انت الفرح فينا وكل ما سعيت الفجر معانا نبغيك، عزائنا لكم كل التقدير وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. تلال مقابر عالم.
2: تقع تلال المقابر شمال الجزيرة، وتعد من أكثر آثار البحرين غموضاً. لقد انتشرت في عصر دلم من الألفية الثالثة إلى الأولى قبل الميلاد، وعصر تايلوس من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى الثالث بعد الميلاد، وهي نادرة فيما يتعلق بعددها وكثافتها. وتلال المقابر الملكية في عالي هي التلال الأكثر إبهاراً. تكاثرت ورش صناعة الفخار بجوار تلال المقابر كثيراً على مر الأعوام، فقد أسس الحرفيون المحليون ورشهم حول المقابر، بل واستخدموا بعض غرف الدفن كأفران. ولا يزال صانع الفخار يحرقون قطعهم باستخدام الطرق التقليدية التي توارثوها عبر الأجيال.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الأمن، الأمن وقود الحياة. الأمن اللي تنعم به مملكة البحرين هو ثمرة جهد وتعب وسهر ونتيجة تعاون جميع أجهزة المملكة والمواطنين، واللي دايماً لهم الدور الرئيسي في المحافظة على أمن البحرين واستقرارها. شرطة البحرين،
3: شرطة البحرين، شرطة البحرين،
2: صمام الأمان والنظام وهم العيون الساهرة. وقت الشدة تلقاهم كلهم هم وعزم وعنوان لحب الوطن،
3: لحب الوطن.
2: أم أم أف أم, أم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا وما كنتم، وحياكم الله في برنامجكم الأسبوعي أمن أف أم. تقبلوا تحياتي من خلف الميكروفون شيخ الزيان. من الأعداد حوراء إبراهيم والزميلة عايشة البعواس، وتحيات من مخرجنا عبد الرحمن البطي. من الإشراف الرائد خالد الجميري. تحية خاصة لجنودنا ورجال أمننا البواسل، العين الساهرة في مختلف منافذ المملكة. طبعا احنا معاكم على الهواء مباشرة من الآن ولغاية الساعة 2:30 ظهرا بإذن الله، والبرنامج يعاد يوم السبت الساعة 1:30 ظهرا.
1: نقطة 2 إلى بحر، تم رصد هدف على شاشة الرادار تجاوز المياه الإقليمية، علما بأن الهدف غير معرف.
2: سلمت من بحر إلى رئيسية، تم رصد هدف آخر متجه إلى الهدف الأول، واتضح على شاشة التعرف الآلي أن مالك القارب مطلوب أمنيا. أطلب الدعم من سحاب والتدخل السريع.
3: رئيسي إلى سحاب، توجه إلى الإحداثيات المرسلة.
2: من قيادة خبر السواحل إلى سهم 2، خلك قريب من الإحداثية.
4: من شجاع إلى جميع الدوريات، استلمنا بلاغ من الرئيسية عن الاشتباه بهدف في عرض البحر شمال البحرين، سيتم إرسال الإحداثيات. استلم
5: شجاع 209، استلم شجاع 208، استلم
6: شجاع 32، استلم
7: سحاب إلى رئيسية، يقوم الهدف بنقل الشحنة.
8: تم رصد إشارة لاسلكي بين الهدف وإحدى السيارات.
7: سحاب إلى رئيسية، تفرق الهدفين بعد استلام الشحنة.
9: على 54 للرئيسية، تم رصد المركبة المشتبه فيها عن طريق الكاميرات الذكية وجاري تتبعها.
10: تم رصد الهدف وجاري المتابعة.
11: ارفعلك فوق، لا تتحرك.
12: الأمن في أسبوع.
0: سمو محافظ المحافظة الجنوبية يترأس اجتماع اللجنة الأمنية، ومحافظ العاصمة يزور المقر الجديد لمجلس الأمانة ويؤكد أهمية العمل المشترك لخدمة الأهالي. توقيف شخص أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مضللا منتجا بالذكاء الاصطناعي. وزارة الداخلية تدعو مستخدمي أجهزة الأندرويد لتحديثها لضمان استقبال الإشعارات الطارئة. ومحافظ المحرق يشيد بالرعاية الملكية لموسم عاشوراء ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإنجاح فعالياته وتوفير خدماته.
3: من الرئيسية لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني بمجمع 95 ونتج عنه إصابات، وتم إرسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الأمني.
13: أخوي الحق عليه، ولدي سك على روح الباب مو بعارف يبطل الباب على روحه.
14: ما عليه أختي، بتكون الأمور طيبة حاليًا وراح أرسل لك ورقة الدفاع المدني. لو تعطيني العنوان.
15: سيارة وقفت عند منزل رقم 31 مجمع 28 ونزل هنا 4 أشخاص مسلحين.
3: استلمت، سيتم إرسال قوات التدخل.
7: من سحاب لصقر 10، إحنا باتجاه الموقع.
16: أملك.

0: يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا مستمعي برنامج أمن أف أم. طبعا بدأت الإجازة الصيفية، وطبعا نهنئ طلبتنا المتخرجين والناجحين والمتفوقين، ويا رب درب العلم معاكم ودائما في تفوق. مع بداية فصل الصيف طبعا احنا مملكة البحرين كجزيرة، كثير من الأهالي يعتبرون البحر متنفس للرحلات والأنشطة البحرية ويستمتعون بهذه الأجواء، ولكن طبعا لابد أن تكون اشتراطات السلامة موجودة، يتبعون الأنظمة والتعليمات اللي وضعت لحماية جميع مرتادي البحر. راح نتكلم في حلقة اليوم من برنامج أمن أف أم عن إرشادات السلامة البحرية وجهود قيادة خفر السواحل مع ضيفي الكريم الملازم أول يوسف محمد الفيحاني، ضابط عمليات بقيادة خفر السواحل. يا هلا مرحبا فيك.
1: يا مرحبا فيك أخت شيخة، ويا مرحبا بالسادة المستمعين.
0: راح نتوقف للحظات مع الفقرة المحبوبة، فقرة سكتش مع عائلة أبو محمد، اللي راح يتناولون موضوع السلامة في البحر.
2: يوميات عائلة أبو محمد.
3: ألو، عليك يا ساشونك. إيه، برست كل شيء، بس بليز باكر لازم نركب بالجسكي مالكم. إيه إيه إيه، عارفة ماشي، ما يبي له شيء. أوكي يلا باي.
4: بقول حق بابا.
5: محمد، باكر الساعة كم بمر عليك فيصل ويا أبوه عشان تروحون البحر؟
3: الساعة 3 العصر بابا.
6: ماما، لا تنسى ثيابك وفوطتك، وخذ معك نظارة السباحة، وأبيك تسد إذنك، ما نبي يصيدك التهاب.
4: لا تنسى سباحتك.
3: عارفة أسبح أنا.
5: إيه بابا، بس في الطراد لازم تلبس اللايف جاكت، واترك عنك الشطانة لما الطراد يتحرك، لا تزعج أبو فيصل، أوكي؟
3: إن شاء الله بابا.
6: محمد، ماما، خل واقي الشمس ولا تنسى تشرب ماي.
3: إن شاء الله ماما.
5: ولما تسبح دايما خليك قريب من السيف، لا تبعد بابا.
3: إن شاء الله بابا.
6: أبو محمد، أنا أحاتي أول مرة بيروح بدوننا.
5: أم محمد، بوفيصل راعي بحر وأكيد راح يخلي باله عليهم، وطرادة ما شاء الله مجهز بجميع معدات السلامة والإرشادات اللي توصي فيها خفر السواحل لمرتادي البحر كلها متبعها.
6: الحمد لله انطمنتني.
4: محمد، أقول حق بابا.
6: شنو؟
4: بابا، محمد وفيصل متفقين يسوقون جتكي مالت أبو فيصل بالخش.
6: تحمل محمد، ترى والله كنسل عليك رحلتك باكر.
3: يا الفتانة.
5: محمد بابا، تعرف انك صغير وعمرك ما يناسب تسوق جيتسكي، ما يخالف تركب مع واحد كبير يبا، لكن لازم تحاسب ولازم تلبس اللايف جاكت.
6: ابو محمد لا تشجعه.
5: ما يخالف يا ام محمد، ما دام مع شخص كبير خله يستانس.
3: مشكور بابا.
5: العفو بابا، بس لانك خشيت علي موضوع الجيتسكي، لما ترجع من البحر اسبوع بدون الفي ار عشان ما تخش علينا شيء
3: ان شاء الله.

0: طبعا هذه الفقرة كانت من إعداد الرائد سلمان يوسف ومن تنفيذ الزميلين ناصر جبر نجود والأطفال مريم ومحمد، اللي نتمنى لهم رحلة بحرية سعيدة وموفقة مكللة بالأمن والأمان يا رب. طبعا مثل ما نعرف دور قيادة خفر السواحل في نشر وتعزيز أمن السلامة البحرية ومرتادي البحر والشواطئ، أيضا التعرف على الإرشادات والحملات التوعوية اللي تسهم بالتأكيد في قضاء أوقات آمنة لمرتادي البحر. أذكر معنا في الاستوديو ضيف الكريم الملازم أول يوسف محمد الفيحاني، ضابط عمليات بقيادة خفر السواحل. مثل ما نعرف أنتوا في قيادة خفر السواحل الملازم أول يوسف، يعني تواصلون عمليات تنفيذ الحملات التوعوية بشأن مناطق الحظر البحري. اليوم لما نقول منطقة فيها حظر بحري، شنو نقصد بهذه المناطق؟ وهل أنتوا فعلا تعلنون عنها ويكون الناس على دراية بها؟ ودنا نتكلم أكثر عن التعليمات الخاصة بهذه المناطق.
1: نعم طبعا أختي، مناطق الحظر البحري هي مناطق يتم فيها منع حركة الملاحة البحرية خلال فترة زمنية محددة تكون من الساعة السادسة مساء إلى الرابعة فجرا، طبعا لعدة أسباب، ويمكن من أهمها هي حماية الأرواح والممتلكات نظرا للظروف اللي تمر فيها البلاد خلال العدوان الغاشم. أيضا يعد الالتزام فيها جزء أساسي ومهم للحفاظ على الأرواح والممتلكات والسلام العام أيضا. وطبعا مناطق الحظر البحري تكون أغلب المياه الإقليمية لمملكة البحرين ما عدا المناطق الشمالية لمملكة البحرين.
0: نعم، ويتم الإعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي بحيث أن كافة مرتادي البحر ممكن يطلعون عليها.
1: نعم، تم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية وأيضا على وسائل الإعلام التابعة لمملكة البحرين.
0: نعم، الملازم أول يوسف، يعني مع بداية موسم الصيف زيادة الأقبال على الشواطئ العامة والخاصة، أكيد في إرشادات معينة أنت تنصحون فيها العوائل ومرتادي الشواطئ لضمان سلامتهم؟
1: طبعا نعم، احنا كقيادة خفر السواحل ننصح مرتادي الشواطئ بالالتزام بالتعليمات والارشادات السلامة. طبعا واهم شيء نذكر احنا في حال ان وجود اطفال معاهم ان يكونون مراقبينهم، وايضا ان عدم تركهم بدون مرافق، وكذلك الابتعاد وتجنب السباحة في حال سوء الاحوال الجوية، وايضا في حال حدوث اي طارئ يتم التواصل على خط الساخن التابع لقيادة خفر السواحل 994.
0: نعم، أكيد هناك رسائل توعوية، أنتوا يعني كضباط ورجال أمن موجودين في قيادة خفر السواحل دائما تحاولون توصلونها للصيادين، أصحاب القوارب، الهواء قبل لا يبحرون، وأيضا أثناء تواجدهم في البحر، ودنا تعرفنا عليها.
1: إيه نعم، طبعا في عدة رسائل ونصائح ودنا إحنا نوصلها للبحارة، وهي نصائح بسيطة لكن جدا بتفرق معهم، ألا وهي أن التأكد من حالة القارب قبل البحار، وأيضا التأكد من حالة الطقس كذلك، وأيضا التأكد من توافر جميع معدات السلامة منها كسترة النجاة وطفاية الحريق وأيضا عدة الإسعافات الأولية.
0: نعم، راح نتوقف للحظات مع فاصل ونعود لكم مستمعينا موضوع حلقتنا عن إرشادات السلامة البحرية وجهود قيادة خفر السواحل.

0: رحب فيكم مجددا مستمعينا مستمعي برنامج أمن في أم. طبعا موضوعنا اليوم عن إرشادات السلام البحرية وجهود قيادة خفر السواحل وظيفي الملازم أول يوسف محمد الفيحاني ضابط عمليات بقيادة خفر السواحل. طبعا رياضة الكاياك أو الدراجات المائية وقوارب التجديف مثل ما نعرف الأيام انتشرت الملازم أول يوسف خاصة في الإجازات ومع الصيف، فأكيد في بعض الاشتراطات إجراءات السلامة الواجب الالتزام بها لما الشخص يطلع على هذه الرياضة الجميلة.
1: نعم طبعا في فصل الصيف ما شاء الله تكثر حركة الدراجات المائية وأيضا قوارب التجديف، ويمكن من أهم الاشتراطات هي ارتداء ستر النجاة، وايد مهمة وايد نحب ان احنا ننوه عليها. وأيضا بخصوص الدراجات المائية احنا نحب ننوه عليهم ان ما يقتربون من الشواطئ المخصصة للسباحة، وأيضا يتأكدون من حالة الطقس قبل البحار، لأن الشيء وايد مهم وايد ناس يغفلون عنه هالفترة.
0: نعم يعني في بعض الشباب مع الأسف يعني من الحماس أو نقول يمكن استهتار البعض أنهم يزعجون الأهالي الموجودين على الشواطئ لما يستخدمون الجتسكي وغيره، وأكيد أنتوا يعني واجهتوا مثلا اتصالات لقيادة خفر السواحل بأن هناك مثلا شخص متعطل الكاياك أو يعني عفوا أنه مو قادر يرجع أو في مشكلة مثل هذه الأمور.
1: بالضبط نعم. وايد حالات وايد بلاغات تأتينا بخصوص هالناحية، أن أشخاص يروحون مسافات بعيدة يستأجرون كايك ويروحون مسافات بعيدة، فهو راجع يكون عكس التيار مما يشكل صعوبة في أنه يرجع، فيؤدي هالشيء على أنه يتعب وما يقدر يرجع مكانه. فأحنا نتلقى البلاغ من الشركة المؤجرة نفسها أنه ترى عندنا شخص ما رجع، فهني إحنا بطبيعة الحال نرسل جميع الدوريات البحرية، وهالحالات أغلب الوقت يكون قريب المغرب، فهني إحنا نسابق الوقت عشان نحاول نساعده، وأيضا نستعين طيران الشرطة كذلك للبحث. فإحنا ننوه وحاب نوصل رسالة لأصحاب الشركات المؤجرة لقوارب التجديف أنه يكون في مرشد مع الأشخاص، وأيضا يوفرون سترة النجاة للجميع ويتأكدون أن الجميع يكون لابس، وأيضا يتأكدون كذلك من حالة الطقس وينبهون المؤجرين بهالحالات.
0: أكيد بالطبع. يعني اليوم إلى أي مدى تلاحظون أن الحملات التوعوية ساهمت يعني في رفع مستوى الوعي والسلام البحرية لدى مختلف الفئات الشباب وأيضا الصيادين وكل مرتادي البحر؟
1: طبعا والله الحمد الحملات التوعوية ماشية على مدار العام وأسهمت في تعزيز الثقافة البحرية وأيضا رفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة، واللي بشكل عام طبعا انعكس بشكل إيجابي على مرتادي البحر وأسهم في الحد من الحوادث والمخالفات البحرية بشكل ملحوظ، ولله الحمد يعني نشوف نتائج إيجابية منه.
0: الحمد لله. طبعا أكيد هذه الحملات لها دور كبير في موضوع التوعية، وطبعا مملكة البحرين تتميز بسواحلها الجميلة، وفصل الصيف أكيد الكل يحب يمارس رياضة التجديف الدراجات المائية، ولكن أولا وأخيرا احنا نتمنى السلامة للجميع. راح نطلع فاصل قصير ونعود لكم بعد قليل.

0: يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا. طبعا لازال حديثنا الممتع عن أجواء البحر والسلام البحرية. طبعا أكيد خفر السواحل ما تغفل طوال العام وليس فقط يعني في فصل الصيف عن موضوع الحملات التوعوية. أكيد هناك عندهم فئات مستهدفة من هذه الحملات راح يعرفنا عليها الملازم أول يوسف محمد الفيحاني.
1: إيه نعم، طبعا في عدد من أنواع الحملات التوعوية اللي تكون مثال، يعني على سبيل المثال حملات على السواحل، هذه نستهدف فيها العوائل ومرتدي الشواطئ، نحاول نوعيهم مثل ما ذكرنا سابقا. وأيضا عندنا حملات اللي تكون في عرض البحر، هذه نستهدف فيها البحارة والصيادين والهواء. طبعا نحاول إحنا نستهدف جميع شرائح المجتمع. أيضا عندنا حملات توعوية تكون في المجالس الشعبية، فإحنا يعني كثر ما نقدر نحاول نوصل الرسائل ونعزز ثقافة الوعي البحري في مختلف الأماكن.
0: نعم طبعا مثل ما نعرف يعني تنفذ حاليا أعمال مشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد في عدد من المناطق البحرية. ممكن يعني تطلعنا الملازم أول يوسف الفيحاني على أبرز المناطق اللي يشملها هذه المشروع؟
1: طبعا مشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد طبعا هو مشروع وطني، وحاليا خفر السواحل نشتغل معهم عشان نأمن لهم المنطقة. طبعا المناطق راح تكون في المناطق الشمالية الغربية لمملكة البحرين، وطبعا احنا دائما نعلن عن المناطق في القنوات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية أساس الناس تكون عندها علم بالمناطق اللي يتم فيها المسح البحري ثلاثي الأبعاد.
0: نعم بخصوص التعليمات الإرشادات اللي واجب على الصيادين أصحاب القوارب اتباعها لما يقتربون من هذه المناطق، مناطق مشروع المسح البحري.
1: طبعا يمكن من أهم التعليمات الواجب اتباعها عند الاقتراب من مشروع المسح البحري ألا وهي الحفاظ على السرعة الآمنة، وأيضا كذلك المسافة الآمنة، وعدم الاقتراب من سفن المسح البحري، وأيضا عدم إعاقة سير العمل في المنطقة كذلك.
0: نعم يعني احنا حقيقة سعدنا معك في هذا اللقاء الملازم أول يوسف محمد الفيحاني بالحديث عن التعليمات الخاصة بمرتادي البحر ويعني موسم الصيف والإرشادات اللي مفروض على العائلات ومرتادي الشواطئ وأيضا الصيادين الالتزام بها. تحدثنا عن الرسائل التوعوية، عن الحملات التوعوية، وأيضا عن رياضة الكياك أو قوارب التجديف والدراجات المائية والتعليمات الخاصة بها. في ختام لقائنا معك أكيد هناك رسالة حاب توجهها لمرتادي البحر والشواطئ بحيث يعني هذه الإرشادات يلتزمون فيها ويتعاونون فيها مع الجهات المختصة لضمان سلامتهم.
1: طبعا رسالة ختامية احنا حابين نوصلها لمرتادي البحر ككوننا غيرة خفر السواحل وأيضا وزارة الداخلية. طبعا الحين احنا حاليا في فصل صيف وبطبيعة الحال تكثر الأنشطة البحرية، فاحنا ندعو جميع مرتادي البحر وأيضا الشواطئ إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة البحرية، وأيضا نكون يد واحدة لأن هذه مسؤولية مشتركة. طبعا ونأكد أن الالتزام بإرشادات يسهم في توفير بيئة بحرية آمنة وممتعة للجميع ويحد من الحوادث والأخطار.
0: نعم طبعا احنا نتمنى ايضا من اولياء الامور اخذ الحيطه والحذر، تنبيه الشباب بشان هذه الرياضات البحريه اللي باذن الله تكون امنه لهم، الانتباه للاطفال على السواحل وايضا اثناء السباحه او القيام باي يعني رياضه بحريه ومائيه. في ختام حلقتنا ناكد طبعا او نوجه شكرنا للملازم اول يوسف محمد الفيحاني ضابط عمليات بقياده خفر السواحل على هذه الحلقة التوعوية الخاصة بالسلامة البحرية وجهود قيادة خفر السواحل. طبعا نأكد أن السلامة البحرية تبدأ أولا بالوعي والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وأن ضروري التعاون مع رجال خفر السواحل للحفاظ على الأرواح والممتلكات وأيضا ضمان بيئة بحرية آمنة. نلقاكم على خير بإذن الله في حلقة قادمة من برنامج أمن في أم. دمتم بخير وأمان، في أمان الله ومع السلامة.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة

أنا المايات على سيافك يا بحرين، وأنا الدانات على صدرك يا بحرين، وأنا بالروح أضحي لك يا بحرين. الله يا ديرتي يا زينة البلدان، الله يا ديرتي يا موطن الخلان، لصفق وغني وارقص على الدان، أنا المزروع في ترابك يا بحرين. خليفة العيسي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وفد الشعبة البرلمانية يشارك في ندوة افتراضية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان إمكانية الوصول الرقمية في البرلمان الأوروبي، وذلك بهدف استعراض التجارب والمنجزات الرقمية الشاملة للبرلمان الأوروبي وتطبيقاته المحمولة وشبكاته الداخلية وموقعه ووثائقه الإلكترونية. تطبيق قرار حاضر العمل وقت الظهيرة يبدأ اعتبارا من 15 من يونيو الجاري ويستمر إلى 31 من أغسطس المقبل، حيث يحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة شمس من 12 ظهرا إلى 4 عصرا. ويأتي تطبيق القرار في إطار الجهود المستمرة لاستدامة بيئة العمل الآمنة. وزير الخارجية السعودي يبحث مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري علاقات التعاون بين البلدين وجهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، ورحب الجانبان بالتقدم في المفاوضات والتوصل إلى النص النهائي لاتفاقية السلام، مؤكدين دعم الحلول السلمية والحوار لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، ويؤكد أن فرص التوصل

0: التوصل إلى اتفاق سلام أصبحت أقرب من أي وقت مضى، مشيرا إلى مواصلة جهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. رئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد باستعادة السيطرة على كامل السودان والقضاء على المتمردين، مؤكدا أن الحرب التي اندلعت تقف وراءها جهات خارجية وأن الجيش سيواصل عمليات ضد أعداء الدولة، مشددا على قدرة الشعب السوداني على إفشال هزيمة كل مخططات الأعداء. الأمم المتحدة تجدد دعوتها بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة لا يزالون عرضة للغارات الجوية والقصف، وأن حصول السكان على خدمات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء الضفة الغربية لا يزال محدوداً. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، حبي لك بحر الخليج وشوقي ماياته، انت يا اغلى وطن مرفوع راياته، انت موال الطرب يا زين هالحانه، انت لي فرحه حبيب عادوله خلانه، انت يا احلى عمر يا فرحه ايامه، عدت لك بعد السفر طاير لك بشوقي، شايل في قلبي عشق ضاقت به دروبي، مليت من غربتي والهان لك شوفي. خليفة العيسى.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كان فتح البحرين عام 1783 للميلاد على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي لقب بالفاتح، والذي اشتهر بالرجولة والشهامة والكرم والشدة، وظهر ذلك جلياً في معاركه. ومنذ ذلك الحين كانت البداية لعهد جديد من الاستقرار والازدهار في كافة المجالات.
2: قصص ونصائح طبية،
3: قصص ونصائح طبية
2: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
4: مريضنا اليوم هو أبو خالد، عمره 50 سنة. جانا هالعيادة وهو مريض مصاب بمرض السكري النوع الثاني من 5 سنوات. أبو خالد فاقد الأمل، أبو خالد مكتئب من مرض السكري، وصل لمرحلة خلته غير ملتزم بالعلاج، غير ملتزم بالرياضة ولا بإرشادات طبيبه المعالج، وهو الآن يشتكي من التعب الشديد وعدم القدرة على القيام بأي مجهود من أعماله اليومية اللي يقوم فيها. فالنصايح اللي عطيناها إياه أبو خالد، طبعاً أبو خالد لازم يعرف أن سكري النوع الثاني سكري متغير، سكري ممكن يروح، سكري ممكن يختفي إذا التزم بالعلاج، إذا أخذ أدويته بانتظام، إذا مارس الرياضة. هناك حالات وايد قلناها لأبو خالد بأن راح عنهم مرض السكري ولكن التزموا بتعليمات الخطة العلاجية اللي رسمها له الدكتور المعالج. فالرياضة اليومية، إنه هو ياخذ أدويته بانتظام، يغير من نظام أكله، ما نبغي نحرمه من الأكل، ولكن الأكلات اللي يأكلها إنه هي تكون وسط، يبتعد أو يقلل من كمية النشويات وكمية السكريات. فرجع لنا أبو خالد بعد 3 شهور بعد ما سمع واهتم بالنصايح اللي احنا عطيناه إياها، رجع لنا نشيط مبتسم، صحته أحسن، والحمد لله نزل معدل السكر التراكمي. واستانس أبو خالد لأن هي هذه أفضل هدية قدمها أبو خالد لنفسه. وهذه هي النصيحة اللي احنا نبغي نوجهها لكل مريض مصاب بسكر النوع الثاني. ترى سكر النوع الثاني سكر متغير، ممكن يروح، وهناك الكثير اللي يتخلوا عن أدويتهم بالتزامهم بالخطة العلاجية. فخلونا نلتزم مرضى السكري النوع الثاني بالخطة العلاجية من أجل صحتنا.
2: قصص ونصائح طبية،
3: قصص ونصائح طبية
2: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب، وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: التطفل.
1: الطفيليون هم المتهافتون على الموائد بدون دعوة، والمتكالبون على الولائم من غير أن يعزمهم أهلها. ويسخر تاريخنا العربي بالكثير من المتطفلين الذين يكثرون في كل زمان ومكان، حتى أصبحوا ذكرى خالدة وأمثلة تداولها الناس.
0: لطائف الأخبار.
1: يحكى أن نصر بن علي كان في جيرانه طفيلي، فكان إذا دعي إلى مدعاة ركب هذا الجار ركوبه، وإذا دخلا الموضع يكرم هذا الجار الطفيلي من أجله. وفي يوم وجه جعفر بن سليمان أمير البصرة دعوة فدعي لها نصر، فماذا فعل؟
2: لقد دعاني الأمير للحضور إلى مجلسه، لابد للجار الطفيلي أنه علم بهذه الدعوة. والله إن جاء هذا الرجل معي لأخزينه. أجل والله لأخزينه.
1: وبينما كان نصر يفكر في جاره المتطفل،
3: لقد دعا أمير البصرة جاري نصر بن سليمان للحضور إلى مجلسه. والله لا أفوت هذه الفرصة، لا أفوتها. سأنتظر حتى يخرج ويركب بغلته، فأركب بغلتي وأنطلق وراءه.
1: وهذا ما حدث.
2: تحركي أيتها البغلة، تحركي يا أسرعي.
3: ها هو جاري العزيز يركب بغلته. هيا هيا يا بغلتي لننطلق، هيا هيا.
2: نو خلفي. حسن، اتبعني أيها الطفيلي، سألقنك درسا لن تنسى، لن تنسى. تحركي أسرعي أيتها البغلة، أسرعي.
1: وهكذا سار نصر وجاره يتبعه قاصدا دار الأمير. فلما وصل ودخل الدار أدخل معه وأكرم من أجله. وعندما أحضرت المائدة،
3: وأخيرا حضرت المائدة.
4: قال النبي صلى الله عليه وسلم،
5: عليه الصلاة والسلام،
4: ومن مشى إلى طعام لم يدع إليه، لم يدع إليه، مشى فأسقى وأكل حراما.
6: بارك الله، صدق رسول الله.
3: استحييت لك يا أبا عمرو، مثلك يتكلم بهذا الكلام على مائدة الأمير؟ ثم ما هنا من أحد إلا وهو يظن أنك رميته بهذا الكلام. أجل، وهل نسيت قول النبي الكريم، طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة؟
2: يا ويلي، فكأن هذا الطفيلي ألقمني حجرا.
1: فلما خرجا من الدار أنشأ الطفيلي يقول،
3: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لا يصاب لقد ظن عجزا.
0: لطائف الأخبار.
1: ومن أخبار ولطائف المتطفلين أنه مرة

0: طفيلي يوماً على قوم عندهم وليمة، فاقتحم عليهم وأخذ مجلسه مع من دعي. فماذا حدث؟
1: السلام عليكم يا قوم.
2: السلام.
3: من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟
4: ماذا يريد؟
1: يا هذا، لو تأنيت أو وقفت حتى يؤذن لك أو يبعث إليك. إنما اتخذت البيوت ليدخل فيها، ووضعت الموائد ليؤكل عليها، وما وجهت بهدية فأتوقع الدعوة، والحشمة قطيعة وطرحها صلة. صلة.
5: ماذا يفعل؟
1: وقد جاء في الأثر، أعطني هذا، صل من قطعك وعطي من حرمت. كل يوم أدور في عرصة الدار، أشم القتار شم الذباب.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: إذا ما رأيت آثار عرس أو دخان أو دعوة الأصحاب لم أعرج دون التقحم، لا أرهب طعنا أو لكزة البواب، مستهينا بمن دخلت عليهم غير مستأذن ولا هياب.
6: فاجر حقا،
1: فتراني ألف بالرغم عنهم، كل ما قدموه لف العقاب. أعطني هذا الطعام.
7: لطائف الأخبار.
0: وحكي أن الخليفة المأمون أمر أن يحمل إليه 10 من الزنادقة سموا له من أهل البصرة، فجمعوا فأبصرهم طفيلي.
1: هيا تقدموا.
8: إلى أين يذهب هؤلاء القوم؟ ما استمعوا إلا لصنيع. هيا اذهبوا معهم.
0: فدخل الطفيلي بين الزنادقة ظنا أنهم ذاهبون لوليمة أو ما شابه، حتى انتهوا إلى زورق قد أعد لهم.
8: يبدو أنها نزهة في الزورق. هيا سأركب معهم. هيا.
3: أعطني يدك.
6: اجلس هادئا. هيا.
1: يدي.
6: كفاك.
1: لا تضربنا.
9: مد يدك ورجلك.
1: أنت تؤلمني.
6: قيدوا هؤلاء أيضا. هيا.
10: ما الذي يحدث هنا؟ لماذا قيدوا الرجال؟ لماذا يقيدون الرجال؟ ما الذي يحدث هنا؟
9: هيا هات يديك لأضع القيد بها. هيا.
10: من؟ أنا؟
9: لماذا
10: تقيدني؟ ماذا فعلت؟
9: قلت لك هات يدك.
10: ماذا فعلت؟
0: أخذ الجنود يقيدون الزنادقة منعا للهرب، حتى ظنوا أن الطفيلي معهم فقيدوه، وهكذا سير بالزنادقة.

الصديقة ومعهم الطفيلي إلى بغداد، فأدخلوا على المأمون فأخذ يدعوهم بأسمائهم رجلاً رجلاً ويأمر بضرب أعناقهم حتى وصل إلى الطفيلي وقد استوفى العدة.

0: طريقه إلى الخليفة وضربت أعناقهم. يا ويلتي، ما الحيلة الآن؟ يا ويلتي يا ويلتي، ما الذي يفعلون؟
1: ما هذا ومن يكون؟
2: والله ما ندري يا أمير المؤمنين، غير أن وجدناه مع القوم فجئنا به.
1: هكذا إذن يا قائد الجند. أنت
0: نعم.
1: ما قصتك ويلك؟ ما قصتك؟
0: يا أمير المؤمنين، امرأتي طالق إن كنت أعرف من أقاويلهم شيئا ولا مما يدينون به، إنما أنا رجل طفيلي رأيتهم مجتمعين فظننته صنيعا يدعون إليه. نعم نعم نعم نعم يا سيدي. ما الذي يحدث؟
1: يا لك من طفيلي، قد أوقعك تطفلك. لكن لا بد أن تؤدب، لا بد.
3: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور، كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة حسن السعاتي، علي القطان، علي حسين، سالم العثمان، طارق محمود، علي الطريف. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي

تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. عقيدة المؤمن هي تصديق بالقلب والجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهي قوة روحية علمية وعملية وتطبيق واقعي وتفاعل حيوي تتطلع بصاحبها إلى المثل العليا وتسمو به إلى الآفاق العظمى. قال بعض السلف: حق الجليس إذا دنا أن يرحب به، وإذا جلس أن يوسع له، وإذا حدث أن يقبل عليه، وإذا عثر أن يقال، وإذا أنقص أن ينال، وإذا جهل أن يعلم. علاج البخيل أن يتفكر فيرى أن فقراء بني آدم إخوانه، وقد أوثر عليهم وأحوجوا إليه، فليجعل شكر المنعم مواساة الإخوان، ولينظر في شرف الكرم، وليعلم أنه يسترق الأحرار إذا أسدى إليهم معروفا، وينهب عرضه الأشرار إذا بخل، وليتيقن أنه سيترك ما في يديه ذميما فليخرج منه قبل أن يخرج عنه.
1: ما خط القلم.
0: لا فقر كفقر القلب، ولا غنى كغنى النفس، لا قوة كرد الغضب، لا نور كنور اليقين، ولا يقين كاستصغار الدنيا، ولا معرفة كمعرفة النفس. قال بعض الحكماء: أصل الدين الورع، وأساسه التقوى، وبناؤه مجانبة الهوى، وشرفه العفة، وحصنه ترك الشهوة، وسوره الطاعة، وبابه الحكمة، ومهاده الفكرة، وحارسه العبرة، وعمارته بذل المعروف.
1: ما خط القلم.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: تعالوا نغيرها مع آلاء البنا وصابر السعيد.
1: ليش يتشائم الناس من بعض الأمور؟ كثير نسمع أن فلان يقول لما أطلع من بيتي وأتشوف غراب قدامي أتشائم وأخاف أن يصدني شيء مو زين، ونسمع فلانة تقول إذا لبست اليوم هالقميص بزفت في الامتحان، وأمور غيرها كثيرة ما لها حصر. فشنو أصل هالمعتقدات؟ هل هي صحيحة؟ وشنو تأثيرها علينا؟ سألنا مجموعة من الناس عن الأمور اللي يعتقدون إنها تجلب النحس لهم. خلونا نسمع أجوبتهم.
2: تفكير الشخص نفسه، إن كان تفكيره سلبي طبعاً بيجيب النحس حق نفسه، ولا إنه النحس إحنا ما نسمي نحس، بس هو تفكيره السلبي هو اللي يخلي الشغلات تطلع عليه في الآخر، أو تفكيره الغلط نفسه. ولا قلنا إحنا نحس؟ ما في شيء اسمه نحس، هذه مكتوب من رب العالمين.
3: هذا الشيء دعوة الوالدة بس، إذا كانت مو راضية عليه خلاص كل شيء نحس قدامي.
4: شيئين، صلاة الفير إذا مو مصلي صلاة الفير، وثاني شيء الوالدة، إذا الوالدة في ذا اليوم ما كانت دعيت لي من الصبح دعوة حلوة تخلي يومي يصير جميل.
5: إذا أفكر بطريقة سلبية، إذا أفكر إن أنا اليوم ما بقدر أنجز، اليوم ما بقدر أسوي إلا يصير، فأنا I call إن يعني أنا أدعو الإيجابية وأدعو السلبية، فالنحس بيجي من الداخل.
1: الغراب، خلونا نوقف أول شيء عند هذا الكائن واللي يطلق عليه طير الساحرات المدلل. هل تتشائمون منه؟ وليش؟ تعرفون أن الغراب هو أكثر الطيور ذكاءً؟ بس هالشي ما شفعله عند البشر، فكثير من الناس ينظر إلى بعين الخوف ويتشائمون منه، يمكن لأن صوته قبيح، يمكن لمكره ودهاءه، ولكونه من الحيوانات اللي تعيش أكرمكم الله.

0: في القمامة ولتعيش على الجيف وأجساد الموتى. هالنفور من الغربان مو وليد اليوم، لكنه يرجع لعصور قديمة. ففي إنجلترا وإيرلندا كانوا يعتبرون الغراب تجسيد لآلهة الحرب ونذير بالموت. أما في السويد فكانوا يعتقدون بأن الغربان هي أرواح الناس اللي ماتوا قتلى. وفي الدنمارك اعتبروها أرواح شريرة تم طردها من الأجساد الممسوسة. أما العرب فرأوا في الغراب تجسيد كامل للشؤم والنكد. وحتى الجاحظ ذكر في كتاب الحيوان وقال: ومن أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقوا من اسمه الغرابة والاختراب والغريب، وليس في الأرض بارح ولا نطيح ولا قعيد ولا أعضب ولا شيء مما يتشاءمون به إلا والغراب عندهم أنكد منه. مسكين الغراب، طائر حالة من حال هالطيور، شمعنا هو يعني بس علشان لونه أسود ويعني ودايما يطلع في الأفلام إنه هو شرير وهو نذير الشؤم وهو اللي بسببه قامت الحروب أو قامت المشاكل، فهو معتقد. عين ترف، الله يستر. أي عين الترف؟ اليمين ولا اليسار؟ لا اليمين. أوه أشوى، الحمد لله، لا تخافين. طبعا رفة العين من الأمور اللي يتشائم منها الناس، بس أكيد مو العين اليمين، العين اليمين خير. أما إذا رفت العين اليسار فهي نذير شؤم ويعتبرون إن في مشكلة بتصير. علميا ما في أي علاقة لرفة العين بشؤم أو خير، فهي حركات لا إرادية سببها إما التهابات في العين أو قلة نوم وتعب. يا أخي أنت مو نايم مو مرتاح، أو أنت يا أختي يعني سهرانة في الليل رفت عينك خلاص بتصير مشكلة. دايما إحنا نزرع في مخنا معتقدات وأفكار ما لها أي علاقة بالصحة ولا أصلا منطقية، ويتقبلها عقل إنسان واعي إنسان راقي إنسان متعلم. وفي بعض الثقافات فتح المقص أو تركه مفتوح أو فتحة وتسكيرة كذلك يعتبر من الأمور اللي قد تجلب المشاكل والنكد. يمكن كنا نشوف في الأفلام المصرية لما يبون أي مشكلة تزيد وتولع فيصكون وفتحون بالمقص علشان الماتش يحمى. وكذلك في خرافة ثانية أو معتقد ثاني، وهو وانتم بكرامة لنعال المقلوب أو الحذاء المقلوب. ففي ناس كثيرة يعتبرونه سبب للمشاكل وما يتحملون تشوفون أي جوتي أو نعال مقلوب إلا لما يقومون يعدلونه بعدين يرتاحون. ولما تكون في مشاكل وبعدين يكتشفون بالفعل إن نعال مقلوب فهو السبب اللي أدى لكل المشاكل اللي صارت في البيت. أمور كثيرة وخرافات واعتقادات توهم الناس بصحتها ويتوارثونها عبر الأجيال وتظل مجرد وهم الناس اخترعته. والدليل إن بعض الأمور ناس تتشائم منها وتعتبر عند غيرهم مصدر للتفاؤل. ومثال على هالشيء البومة. البومة يعتبرها العرب نذير شؤم، أما الغرب فيتفائلون فيها. فاختلاف ثقافات واختلاف معتقدات.
1: فكرة تعالوا نغيرها.
0: للأسف في ثقافتنا أمور كثيرة مغلوطة، وإحنا كجيل واعي فاهم متعلم لازم يستند على أدلة وبراهين علمية في آراء وجهات نظرة. يعني هل معقولة إني إذا كنت مستانس وضحكت وايد هذا دليل على إنه بيصيدني شيء مو زين عقبة؟ وليش الرقم 13 هالمسكين يتشائمون منه؟ شنو ذنبه وشنو جريمته؟ وهل معقولة قميص أو قلم بيحددون مصيري؟ وهل وهل وهل الطول القائمة. أنا ما بدخل برأي الدين في هالموضوع، لأن باختصار يعتبر التشاؤم من التطير وهذا شيء غير جائز. لكن اللي أحب أأكد عليه إن إحنا جيل التغيير، هاي المعتقدات والخرافات لازم نمحيها، والأفكار المغلوطة تعال نغيرها.
1: فكرة تعال نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.

قدر حلمي المرسوم يحسم معك بالهوى أمري ونعيش عيشة هنا لو يوم نرفع بها قدرك وقدري يومي بلياك ما هو يوم كنا نقص يوم كنا من عمري.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا على خريطة البحرين اليوم بيكون في محمية العرين، واللي تم تأسيسها عام 1976 بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي للحياة البرية العربية وحماية مكوناتها. وتغطي المحمية مساحة 4 كيلومتر مربع تقريباً، وتضم مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات، وتعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة، وتقع في وسط غرب مملكة البحرين، وتتكون من جزئين. الأول مخصص للحفاظ على الحياة الفطرية الخاصة بالبيئة الصحراوية، وهي محمية طبيعية تشمل جميع

أنواع الكائنات المميزة لبيئة البحرين الصحراوية من حيوانات ونباتات، وفي مقدمتها حيوان المها العربي وغزال الريم البحريني ونبات المرخ. أما الجزء الثاني منها فهي الحديقة، وتعنى بالحفاظ والإكثار من أنواع الحيوانات والنباتات العربية بشكل خاص، وتحتضن أيضاً محمية العريم بعض الفعاليات البيئية والمناسبات العالمية، واللي تكون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبيئة في مملكة البحرين. وفي تواجدك في المحمية بتستمتع بالتعرف على تفاصيل النباتات والحيوانات الموجودة والتفاصيل اللي قد تتعرف عليها للمرة الأولى. بالنسبة لأوقات عمل محمية العرين فهي تفتح يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، أما في يوم الجمعة فهي تفتح من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 5 مساءً. فاللي حاب إنه يغير جو ويكون قريب من الطبيعة فمحمية العرين هي البرنامج الأنسب. محمية العرين كانت موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

سلامة الكهرباء سلامتك. الفحوصات الدورية الوقائية للكهرباء تحميك من مخاطر الكهرباء.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: كلما احتواني يا عزيزي المستمع هذا الاستوديو، وكلما قرب مني زميلي المهندس ميكروفون الإذاعة، وكلما تصورت أن في قدرتك أن تسمع أي همسة تصدر عني وأنا أمام هذا الميكروفون مهما كانت المسافة بيني وبينك، كلما حدث ذلك تلفت بذهني إلى يوم 26 من أبريل سنة 1874 ميلادية. قد تسأل يا عزيزي المستمع،
1: وما دخل هذا بالاستوديو والميكروفون وقدرتي على التقاط حتى همساتك؟
0: عندها أقول سبحان الله، ألم يولد في ذلك اليوم الطفل الذي استطاع عندما وصل 20 من عمره أن يحقق هذه المعجزة كلها؟
2: ماركوني،
0: إذا ذهبت يا عزيزي المستمع إلى مدينة بولونا الإيطالية، وبالمناسبة لقد كانت أيام مولده مجرد قرية كبيرة وأنيقة، هذا صحيح، ولكنها قرية تحكمها تقاليد الريف وعاداته، لهذا إذا ذهبت إليها فسيسمعك أهلها بعض الظواهر التي صاحبت مولده، جدته مثلا.
3: لقد جاءوا به إلي وأنا خارج غرفة الولادة، فإذا به صورة طبق الأصل من أبيه لولا أذناه الكبيرتان. قلت هذا لأمه فلم يرق لها.
2: لقد كان أبي صاحب أكبر أذنين في القرية وأكثرهم ثراء، رغم ذلك ثقي من أن ولدي سيغدو بهذين الأذنين أعظم موسيقي في العالم كله.
3: لا أظن أنه سيغدو موسيقيا، لا أحد في أسرتك أو في أسرتي يملك أي موهبة موسيقية. أتعرفين ماذا سيفعل بهاتين الأذنين؟
2: ماذا؟
3: سيلتقط بهما أدق الأصوات التي يحملها الهواء.
4: وإذا كانت الجدة العجوز قد قالت هذا، فتنبأت بما سوف يكتشف جيجي الصغير، فإن كاهن القرية الذي استدعي لتعميده حمله بين يديه ثم قرص إحدى أذنيه، فلم يصرخ الطفل الصغير.
5: لقد ولد في القرية اليوم طفلان، أحدهما ابن قصاب القرية السيد أنطونيونيلي، وهذا هو الثاني، وأعتقد إذا صدقت قراءتي للنجوم أن كلا منهما سيقدم إلى العالم هبتين عظيمتين.
2: وماذا ستكون هبة ولدي جيجي؟
5: سيقدم هدية عظيمة للعقل.
2: وابن أنطونيونيلي القصاب؟
5: سيقدم هدية للفم.
4: وقد تعجب يا عزيزي المستمع لصدق نبوءة الكاهن، فإن هدية ماركوني للبشرية هو الراديو، هدية القرن 20 إلى العقل. إنك لم تسأل يا عزيزي المستمع عن هدية الطفل الثاني.
1: حقا، قال الكاهن إنها هدية للفم، ما هي يا ترى؟
4: لو أنك زرت بولونيا لقدموا لك الطبق الذي اشتهرت به المدينة بل إيطاليا كلها، طبق سجق بولونيا. هذه هي هدية الطفل الثاني للفم، سجق بولونيا.
0: كيفما كانت هذه النبوءات التي تشبه الأساطير، فإن اكتشاف ماركوني كان وحده أسطورة أشبه بأساطير ألف ليلة. ترى أخطر في باله وهو بعد مراهق في 15 من عمره أنه سيبز مؤلف ألف ليلة وليلة، ولكن في عالم الحقيقة؟
6: أجل، منذ 15 وأنا أشعر بقدرة عجيبة على التقاط الأصوات. يبدو أن أذني كانتا حساستين جدا، وهذه القدرة على التقاط أقل الهمسات وضوحا للرجل العادي هي التي جعلتني أفكر فيما يحمل الهواء.
0: الهواء يحمل الكثير، فماذا تعني يا سيد ماركوني؟
6: أعني الكلمات.
0: ولكن أحدا في ذلك الوقت لم يكن يقول بشيء كهذا، وإلا اتهم بالجنون.
6: ولهذا لم أقله لأحد، كنت أناجي نفسي بأفكاري وأقول إنني أحيانا أستمع إلى كلمات وألفاظ لا أرى صاحبها، وما هذا إلا لشدة الحساسية في أذني. وعلى هذا فلا ريب أنه يمكن إذا اخترع جهاز أشد حساسية من أذني يستطيع أن يجمع الكلمات والألفاظ التي يحملها الهواء. لم يكن من المنطقي أبدا في تفكيري أن كل الكلمات التي ينطق بها الناس ويقذفونها في الهواء كما يقذفون الحصى في بحيرة من الماء تفقد إلى الأبد. لابد أن هناك وسيلة لتجميعها وفرزها وردها إلى أصحابها.
0: ولكن هذا وحده يا سيد ماركوني ثلاثة أرباع نظريتك التي صنعت كل هذه الثورة التكنولوجية والثقافية.
6: في ذلك الوقت لم يخطر ببالي أنني على أبواب اكتشاف أي نظرية. لم تكن غير أفكار غامضة.

0: غير واضحة المعالم، إلى أن قابلت هنريك بوتس. كان عالما ألمانيا من علماء الطبيعة اعتزل العالم في بلدتنا بولونيا، وفي يوم قادتني قدماي إلى بيته فدعاني إلى الدخول.
1: لقد راقبتك أيها الفتى أكثر من مرة وأنت تلقي بالحصى في بحيرة القرية، لماذا تداوم على فعل ذلك؟
0: لأشاهد الدوائر التي يصنعها الحصى إذا اصطدم بسطح الماء.
1: هل أنت شاعر؟ لا يفعل هذا غير الشعراء.
0: أو المجانين. الواقع يا سيدي أن منظر الدوائر التي تتسع تدريجيا من مركز إلقاء الحجر حتى تشمل البحيرة كلها يسحرني، فلا أستطيع أن أمنع نفسي من متابعة هذه الدوائر إلى مدى بصري. بل إنني مرة ركبت قاربا وما إن صرت وسط البحيرة حتى أصبحت أرى الدوائر تتسع حتى تصطدم بالشطآن. إنه منظر ساحر.
1: هل جربت إلقاء الحصى في الهواء؟
0: وما جدوى إلقاء الحصى في الهواء غير وقوعه مرة أخرى على رأسي؟
1: ألم يخطر ببالك أن اصطدام الحصى بالهواء يصنع دوائرك التي يصنعها ماء البحيرة؟
0: لم يخطر ببالي طبعا، ولو خطر ببالي لاعتقدت أني مجنون كما تقول أمي.
1: ولماذا تقول أمك إنك مجنون؟
0: لأني أسمع أحيانا من الأصوات ما لا يسمعه غيري في نفس المكان.
1: قد لا تكون مجنونا وقد تكون.
0: لست أفهم.
1: إذا كانت أذناك لها قوة خاصة لالتقاط الأصوات فلست مجنونا.
0: المهم هو أن أثبت لهم هذا.
1: سأساعدك لتثبت للدنيا كلها ما تريد. تعال، أنت أول إيطالي أدخله معملي. تعال تعال.
2: وفي معمل هنريك بوتس رأى العجب.
1: هذا الجهاز الكهربي الذي تراه يستطيع أن يبعث شرارة من أحد جوانب الغرفة إلى الجانب الآخر
0: دون أن يكون بينهما أي سلك؟
1: بلا سلك.
0: وكيف تجتاز الشرارة الغرفة لتصل إلى الناحية الأخرى؟
1: لابد أن شيئا ما يحملها.
0: وما هو هذا الشيء؟
1: لا أعرف حتى الآن، ولكني أظنه الهواء. أي شيء في الهواء لا أعرف، وهذا ما سوف أعرفه في خلال عام على الأكثر.
0: وما دخل هذا بأذني؟
1: لو استطعنا صنع جهاز فيه خاصية الاستقبال كأذنك الشديدة الحساسية لأمكن نقل الشرارة إلى أي مكان في الدنيا، أي مكان نضع فيه ذلك الجهاز.
0: هل لديك دليل نظري على صحة هذه الأقوال؟
1: لا شيء البتة، ولكن التجربة هي الفيصل في صحة أقوالي أو عدم صحتها، وسنبدأ من الغد.
0: ولماذا من الغد؟ لنبدأ من الآن؟
3: ولكن القدر لم يمهل هنريك بوتس، فمات بعد شهر بعد أن عهد بالمعمل إلى تلميذه الشاب جليميلو ماركوني. ترى هل ستهجر المعمل يا سيد ماركوني؟
0: وأخذل روح هنريك العظيم؟ لابد أن أحقق الأمل الذي عاش من أجله.
3: وإلى أين وصلت في أبحاثك بعد عام من التجارب؟
0: كان كل همي هو تقوية جهاز إرسال الشرارة لأطيل المسافة بين جهاز الإرسال والمكان الذي أوجه إليه الشرارة.
3: وهذا يستلزم أن تخترع جهاز استقبال حسب نظرية أستاذك هنريك.
0: الواقع أن هنريك كان يبالغ في أهمية جهاز الاستقبال. إن في قدرته استقبال الشرارة بعديد من الأجهزة البسيطة، الإشكال كله في تقوية جهاز الإرسال. لو وضعت خشبة في الماء فإنها تسير فوق الماء مع الموج، فإذا كان الموج ضعيفا فكيف تساعد الخشبة على السير فوق الماء بقوة أكبر؟
3: أدفعها بيدي بشدة.
0: أي أنك رفعت من قوة جهاز الإرسال؟ حسنا، هذه تماما هي نظريتي يا سيدي. أتعرف، لو استطعت الحصول على جهاز إرسال قوي لأمكنني إرسال الصوت أو الشرارة الكهربية ليس عبر البيت إلى البيت المجاور فقط، بل عبر الحقل، عبر المدينة، وربما عبر إيطاليا كلها.
2: وظل يعمل حتى بلغ 25 في محاولة

0: يائسة لتقوية جهاز الإرسال.
1: اسمع يا جليميلو، لن أعطيك ليرة واحدة بعد الآن. إنك تنفق كل ما تحصل عليه في شراء الأسلاك والملفات، هذا عبث.
2: هل تحب يا أبي أن أستدين من عمي الذي يقاضيك الدين أضعافا مضاعفة؟
1: إياك أن تستدين من عمك، ولكن يا بني أشفق على صحتك، انظر إلى وجهي.
0: إنك يا حبيبي تنفق وقتك كله في الغرفة المظلمة الكئيبة. من هو في سنك يخرج إلى الحدائق والحقول مع الفتيات الجميلات؟
2: سأريك اليوم يا أمي العزيزة.

0: تك أخيرا.
1: أجل.
0: وأين هي؟
1: في الغرفة السفلى في المعمل.
2: إنك طائش يا جليميلو، تترك فتاتك في هذا المكان الرطب الكئيب؟
1: ألا تحب أن تراها؟
2: اذهب وهاتها في الحال.
1: حسنا، ابقى هنا، أما والدتي فستنزل معي.
3: ولم تكن فتاته غير آلة صغيرة متصلة ببطارية وجهاز إرسال ومركب عليها زر صغير، وضغط ماركوني على الزر.
0: ما هذه الأجراس؟ كأنها مركبة في كل مكان في البيت.
1: إنها فعلا في كل مكان في البيت،
0: ولكني لا أرى الأسلاك التي تصلها بهذا الجهاز.
1: أمه، لا توجد أسلاك. لقد اخترعت أخيرا اللاسلكي. اللاسلكي يا أمه.
2: ما هذه الأجراس بحق السماء؟ أسكتها يا ولد، أسكتها.
0: أنطونيو، أنطونيو، لقد اخترع ولدنا اختراعا مذهلا. هذه الأجراس تدق دون أسلاك تصلها بالزر الذي ضغط عليه. ليبارك الله يا بني، باركه يا أنطونيو، فقد اخترع اللاسلكي.
2: حسنا، لقد اخترع اللاسلكي. ثم ماذا؟
1: ثم ماذا؟ تقول ثم ماذا؟ وقد تحقق للبشرية حلم عز على جميع العلماء في الدنيا تحقيقه.
2: لا أرى لهذا الاختراع أي نفع عملي، مجرد دق أجراس دون أسلاك.
1: أعطني 5000 ليرة وأنا أريك نفعه الحقيقي.
2: سأعطيك المبلغ لا لتنفقه على الأسلاك والأجراس والملفات، ولكن لتشتري بعض الملابس الثقيلة. ما فائدة أن تخترع هذه الأشياء التافهة ثم تفقد صحتك؟ هيا هيا، أطعمي هذا الولد واشتري له ثيابا مناسبة.
4: أكان والدك يسخر منك حقا أم يشجعك باتخاذه مظهر غير الآبه بعملك؟
1: حتى الآن لا أعرف. حتى حين رحلت مع أمي إلى لندن للاتفاق مع الشركات البريطانية على استغلال اختراعي، وأرسلت إليه خطابا بنجاح الاتفاق، أرسل إلي يقول:
2: مجنون استطاع أن يحتال على طائفة المجانين.
3: ولكن لماذا حقا سارعت الشركات البريطانية إلى الاتفاق معك؟
1: لأني عرضت عليهم جهاز إرسال يستطيع أن ينقل الأصوات من مدينة دوفر في إنجلترا إلى قرية كالي على الساحل الفرنسي.
4: ونجحت تجربة هذا الجهاز؟
1: من دوفر إلى كالي؟ كان هذا يا سيدتي عبث أطفال كما قال أبي.
4: عبث أطفال؟
1: طبعا، الأطفال في عصركم الآن يستطيعون بناء جهاز إرسال أقوى من جهاز دوفر كالي بكثير. ولكنه على أي حال كان بداية عصر اللاسلكي. الانتصار الأكبر كان عبر المحيط.
4: المحيط؟ أي محيط؟
1: كل المحيطات. في عام 1935 أقيم في مدينة سيدني بأستراليا معرض كبير، فاستطعت وأنا في ميناء نابولي أن أشعل أنوار افتتاح المعرض.
4: في سيدني؟
1: طبعا طبعا، بضغطة على زر في ميناء نابولي أضيئت واجهة المعرض في سيدني بمئات المصابيح الكهربية لتكتب اسمي ماركوني بحروف من نور.
4: أتعرف يا سيدي ما هو انتصارك الأعظم حقا؟
1: أعرف، الجهاز الذي أرسلت به الإشارات من القمر إلى الأرض.
4: القمر هو أول المراحل يا سيدي، تماما كما كان جهاز دوفر كالي.
1: لا تقولي إنكم في طريقكم بجهازي إلى المريخ أيضا.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. بين تحديات تفرضها المتغيرات الإقليمية ومواقف تفرضها المسؤولية المشتركة، يواصل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترسيخ نهج يقوم على التنسيق والتضامن ووحدة الموقف، انطلاقا من إيمان راسخ بأن أمن دوله واستقرارها مسؤولية مشتركة ومصير واحد. وخلال الفترة الماضية برزت المواقف الخليجية الموحدة كعنوان للحكمة والحزم، وعكست مستوى متقدما من التشاور والتنسيق في التعامل مع مختلف القضايا والتحديات، كما رسخت خطابا دبلوماسيا متزنا جمع بين الدعوة إلى السلام والحوار والحلول الدبلوماسية والتأكيد في الوقت ذاته على حماية الأمن والاستقرار وصون سيادة الدول واحترام القانون الدولي. وفي ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة تتجدد أهمية العمل الخليجي المشترك باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ الأمن الجماعي ومواجهة التحديات الراهنة برؤية موحدة ومواقف متماسكة تعكس قوة العلاقات التي تجمع دول المجلس. وفي هذه التغطية نسلط الضوء على دلالات التنسيق الخليجي وأبعاد المواقف المشتركة، ونناقش أهمية الخطاب الدبلوماسي الخليجي المتزن والحازم ودوره في تعزيز مكانة مجلس التعاون إقليميا ودوليا وترسيخ الاستقرار في المنطقة في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات. ابقوا معنا.
1: رغم التصعيد الذي شهدته المنطقة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن الموقف الخليجي اتجه منذ اللحظة الأولى نحو احتواء الأزمة ومنع اتساع نطاقها عبر تحركات سياسية ودبلوماسية متوازنة هدفت إلى حماية الأمن والاستقرار الإقليمي وتجنب الانزلاق إلى مواجهة أوسع. في الوقت الذي أكدت فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقها في حماية أمنها وسيادتها، حافظت في المقابل على نهجها الداعي إلى التهدئة والحلول السلمية، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بأن أمن المنطقة واستقرارها لا يمكن أن يتحققا من خلال التصعيد، وإنما عبر الحوار واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. هذا النهج الخليجي عكس مستوى عاليا من التنسيق السياسي بين دول المجلس، سواء من خلال توحيد المواقف أو تكثيف التحركات الدبلوماسية في المحافل الدولية، بما يسهم في تعزيز الدعم للموقف الخليجي وإبراز التزامه بخيار الاستقرار ومعالجة الأزمات بالوسائل السياسية. مع استمرار التحديات الإقليمية تبرز التجربة الخليجية في إدارة الأزمة بوصفها نموذجا يجمع بين الحزم في حماية المصالح الوطنية والحكمة في التعامل مع المتغيرات الإقليمية بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها تداعيات الصراعات والتوترات المتصاعدة.
0: أهلا بكم من جديد، وأرحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار الكاتب الصحفي إبراهيم النهام. أستاذ إبراهيم مساء الخير وأهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير أخي فوز، الله يحييك.
0: أستاذ إبراهيم، شهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة تطورات متسارعة، فرضت هذه التطورات تحديات مشتركة على دول مجلس التعاون، في المقابل برزت مواقف خليجية موحدة

0: عكست مستوى عالي من التنسيق والتشاور. كيف تقرأ أهمية هذا التنسيق الخليجي في المرحلة الراهنة؟
1: أخي فواز، طبعا هذه التحديات هي ليست جديدة، دول الخليج دائما يعني ترى بعين الحسد لثرواتها ومقدراتها.
0: نعم.
1: وهذه التحديات هي تأتي امتداد لتحديات قائمة منذ عشرات السنين. لكن الأمر اللافت مؤخرا بأن البيت الخليجي اليوم أصبح ينظر إلى موضوع وحدته، إلى موضوع توحيد خطابه الإعلامي، توحيد خطابه السياسي اليوم، على أنه ليس فقط مجرد أمر يعكس واقع سياسي نحن نرنو إليه، وإنما هو جزء مهم للأمن القومي الخليجي، باعتبار أن الأمن الخليجي كل جزء لا يتجزأ. فاليوم دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل مع كل ما يحدق بها من مخاطر أو متغيرات
0: أو تهديدات
1: أو تهديدات، نعم اسم تفضلت، على أساس أنها تمس البيت الخليجي ككل وليس كجزء دون الآخر.
0: صحيح بلا شك. يعني أيضا البيان الختامي للاجتماع الوزاري 167 حمل رسالة واضحة مفادها أن دول مجلس التعاون وأمن دول مجلس التعاون مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة. كيف تعكس هذه الرسائل حجم التماسك الخليجي وقدرة دول المجلس على تبني موقف دبلوماسي موحد يجمع ما بين الحزم وأيضا الحكمة؟
1: طبعا أخي هواز، هذه رسالة هي للخارج أكثر ما هي للداخل، باعتبار أن البيت الخليجي اليوم بيت مصطلب بالأركان متوحد، لكن هذه رسالة سياسية أيضا يجب أن تصل إلى المجتمع الدولي، تبين له تؤكد له بأن اليوم مجلس التعاون الخليجي هو منظومة واحدة، هو يعني قلعة واحدة، وأن أي خطر يحدق بأي دولة من دول المجلس هو يمثل تهديد للدول مجلس التعاون الخليجي كلها. طبعا هذا الموقف هو يأتي بسلسلة مشرفة من قرارات سابقة.
0: صحيح.
1: في القمم التي يترأسها
0: أصحاب الجلالة،
1: أصحاب الجلالة الحكام والسلاطين وكذا، كما أنه يعكس كذلك إرادة الشعوب الخليجية. اليوم مجلس التعاون الخليجي هو يعتبر آخر قلاع العرب القائمة والناجحة، يقدم قصة نجاح موحدة خصوصا في الأمور المصيرية، وبأن أغلب القرارات التي يتم اتخاذها هو فواز هي قرارات ليست منفردة.
0: نعم.
1: وليست ارتجالية، وإنما هي تعكس الحكمة والحزم والرشد في ذات الوقت.
0: بالضبط، وكلها قرارات جماعية تصدر من أصحاب الجلالة وسمو قادة دول مجلس التعاون لما فيه خير ومصلحة دول مجلس التعاون وشعوب الخليج العربي. في ظل ما تشهده المنطقة أيضا من تحديات متسارعة أستاذ إبراهيم، برز الخطاب الخليجي خلال الفترة الأخيرة متزنا في مضمونه وحازم أيضا في مواقفه. ما الذي يميز هذا النهج الدبلوماسي الخليجي في إدارة الأزمات والتعامل مع المستجدات الإقليمية؟
1: يميزه بأنه يتعامل مع المستجدات خصوصا الأمنية على أساس الحكمة.
0: نعم.
1: والرشد، عدم الارتجال، عدم التحرك بشكل منفرد. اليوم دول مجلس التعاون الخليجي تعي طبيعة التحديات القائمة، محاولات التغلغل، محاولات التفتيت، كل التجارب التي مرت بها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة.
0: نعم.
1: أكدت بأن هناك خطط دولية تحدق بهذه المنطقة.
0: صحيح.
1: تحاول النير من مقدراتها، تحاول استهداف أمنها القومي، تحاول
0: مطامع أيضا.
1: بالضبط. يعني اليوم أخي فواز، إذا احنا حركنا المنظار إلى عواصم العرب التي تحترق اليوم وكل يوم مثل صنعاء ولبنان والعراق وغيرها، كلها شواهد على أن سلسلة التدمير هذه قائمة ولكن بصور وأشكال مختلفة، وهذا أمر يدفع الحكام في مجلس التعاون الخليجي إلى التعامل بتأني مع التحديات القائمة، التمعن بأي قرار، التشاور والنظر بحزم اتجاه. ولكن أخي الكريم، هو في نفس الوقت التعامل الرشيد هذا لا يعني التهاون في الحزم.
0: صحيح.
1: فالسيادة الوطنية لدول الخليج خط أحمر، لكن دول مجلس التعاون تؤكد دائما من خلال هذه الأزمات بأنها دول حكيمة، دول متزنة، دول تتحرك دائما من خلال بيت العرب وبيت الأمم.
0: صحيح. في الوقت ذاته تمتلك منظومات دفاعية متطورة وأجهزة متطورة أيضا، وأيضا هناك كوادر بشرية خليجية حازت على التدريب المتميز في مجالات قوة الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: بكل تأكيد أخوي فواز، يعني شوف احنا تجربة العدوان الإيراني.
0: نعم.
1: الغاشم والآثم والمفاجئ علينا قدم قصص نجاح باهرة لمنظومات الدفاع الجوي في دول مجلس التعاون.
0: صحيح.
1: يعني على سبيل المثال اليوم البحرين، هذه تجربة جديدة علينا، لكن قوة دفاع البحرين الباسلة حققت قصص نجاح باهرة. 800 كيلو متر استهدفت أخي فواز بأكثر من 600 صاروخ ومسيرة،
0: أكثر من هذا العدد،
1: ولكن تتخيل يعني كل كيلو متر يمكن صاروخين.
0: صحيح.
1: ولكن انظر لحجم

0: ضرار قياسا بحجم الاعتداءات.
1: وانظر التصديات، أكثر من 95% من التصديات لتلك الهجمات الإرهابية والعدوانية. شهدت المواقف أستاذ إبراهيم الخليجية أيضا الأخيرة إدانة موحدة لهذه الاعتداءات التي تحدثت عنها قبل قليل، والتي استهدفت عدد من الدول الشقيقة، إلى جانب التأكيد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ما الرسائل السياسية التي حملتها هذه المواقف للمجتمع الدولي؟
0: في الواقع أولا هي ليست مجموعة دول الخليج تعرضت، هي كل دول الخليج تعرضت لهذه الهجمات العدوانية من إيران. دول الخليج طبعا توحدت، دول الخليج لم تعتمد على الأجنبي، لم تعتمد على أحد في حل مشاكلها، تحركت من خلال منظومة واحدة، من خلال لغة خطاب واحد يقوم على الرشد وعلى الحكمة وعلى الشرعية الدولية. البحرين على سبيل المثال تصدرت المشهد من خلال عدد من القرارات تم تقديمها في بيت الأمم فيما يتعلق بالعدوان، فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، فيما يتعلق بإعادة مرور السفن وتحريك حركة الملاحة البحرية.
1: نعم.
0: هذه الرسائل أخي فواز حين تصل للمجتمع الدولي تؤكد بأن دول مجلس التعاون الخليجي هي دول مؤسسات،
1: صحيح،
0: دول مدنية، دول تحكمها أنظمة حاكمة رشيدة، لديها حكمة، لديها رشد. يعني شوف أخي الكريم، إحنا على مدى العقود الماضية دي دول مجلس التعاون الخليجي حققت قصص كبير، نجاح كبير على مستوى التنمية الاقتصادية. لدينا اليوم يعني أبراج، لدينا بنى تحتية سياحية واقتصادية ضخمة،
1: رؤية اقتصادية يعني مميزة على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أستاذ إبراهيم، نشاهد في مملكة البحرين رؤية اقتصادية ومثيلاتها في دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، صحيح، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك هذه الرؤية الاقتصادية المتمثلة في البنية التحتية، في الاستثمار، في الكوادر البشرية الوطنية وغيرها من الجوانب.
0: إكمالا لما تفضلت به أخي الكريم، حكام دول الخليج يعون حجم هذه المقدرات، وهم يعني في قمة الحكمة والرشد بأنهم لن يزجوا لها، يزجوا بها في حروب تدمرها عن بكرة أبيها. يعني هم حريصين أن هذه المقدرات، هذه البنى التحتية العملاقة، هذه البنى الاقتصادية التي اليوم الكل ينظر إلينا بها بعين الحسد، القريب قبل البعيد، فهم من خلال تعاطي الحكيم مع العدوان الإيراني عبر بيت الأمم، عبر القنوات الدولية وعبر الوسطاء، كانوا حريصين كل الحرص على أنهم يحافظوا على مقدرات أوطانهم، صحيح، وعلى أمن شعوبهم، بعكس الوضع في إيران. أنت تعرف أن الوضع اليوم في إيران أن النظام الذي يحكم الدولة الإيرانية لا يمثل الشعب الإيراني، فهو لا يبالي بما يحدث هناك،
1: بالضبط،
0: عكس الضفة المقابلة، دول الخليج، دول مدنية فيها عمران، فيها شعوب تعيش برفاهية، فيها بنى تحتية، بنى صحية، بنى تعليمية. وهنا الفارق ما بين دول المؤسسات والدول التي تحكمها القطاعات العصابية.
1: بلا شك. دعني أشكر ضيفي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في هذا النقاش. مشاهدينا الكرام، معي عبر الهاتف من أبوظبي المختص في الشؤون السياسية صلاح الجنيبي. أستاذ صلاح، مساء الخير. أولا، شهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة العديد من التطورات والمتغيرات التي استدعت مواقف خليجية موحدة على أكثر من صعيد. كيف تقرؤون أهمية هذا التنسيق الخليجي في هذه المرحلة الحساسة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة زلازل جيوسياسية من انزياح في المصالح الدولية ومحاولات لرسم خرائط نفوذ جديدة. هنا لم يكن التنسيق الخليجي مجرد اجتماعات دورية، بل أصبح ضرورة وجودية لدول مجلس التعاون والإمارات العربية المتحدة تحديدا، تؤيد هذا المنطلق بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي كانت ولا تزال داعما أساسيا لأي جهد يحافظ على التضامن الخليجي.
1: نعم. خلال الاجتماع الوزاري 167 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برز تأكيد واضح على وحدة الموقف الخليجي والتضامن بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات. إلى أي مدى تعكس هذه المواقف قوة منظومة العمل الخليجي المشترك؟
2: الاجتماع الوزاري الذي 167 عبر عن قوة المنظومة، ليس لأن الجميع متفقون فقط، بل لأن الجميع أدرك أن أمن البحرين وأمن الكويت وأمن السعودية وقطر وعمان والإمارات هو جزء لا يتجزأ، وأن استقرار دول المنطقة هو استقرار لأي منطقة في هذه المنظومة. هذه المرحلة الحساسة تتطلب مشروعا دفاعيا اقتصاديا موحدا وموقفا سياسيا لا يقبل القسمة على اثنين. وهنا

0: أؤكد من وجهة نظري على أن مملكة البحرين، هذا البلد الشقيق الذي قدم نموذج في التسامح والتعايش، قد دفع ثمنا غاليا بسبب الأجندة الإيرانية التوسعية، لكن البحرين صمدت بفضل وعي شعبها وقيادتها الحكيمة. وهنا أود أن أنوه على أن التنديد العالمي والدولي والمحلي و الصادر كذلك من المجلس التعاون الخليجي الموقر قد أدان بأشد العبارات بهذا العدوان الإيراني الغاشم الذي طال البحرين، وقد طال الكويت والإمارات والسعودية، ولم تسلم منه أي دولة خليجية، ضاربة بعرض الحائط كل أواصر الجيرة التي كانت تدعو إلى السلم والسلام في كل وقت وحين. وعليه لذلك حين تتكرر في بياناتنا الخارجية مصطلح العدوان الإيراني، فإننا نرسل رسالة مزدوجة، الأولى حازمة للقادة في طهران: أوقفوا عدوانكم وإلا سيواجه بردع جماعي. الخلاصة أقول لكل خليجي أن الأضرار التي لحقت بدول المنطقة هي مسجلة في ذمة النظام الإيراني، والإمارات دائما تدعو إلى منطلق الاتحاد قوة، وقد حملت راية التضامن مع البحرين في أحلك الظروف.
1: نعم، من أبو ظبي المختص في الشؤون السياسية صلاح الجنيبي، شكرا جزيلا لك.
2: تعرف شنو سر قوة مملكة البحرين؟ سرها مو في المكان، سرها في شعب يعرف معنى الوفاء، شعب إذا نادى الوطن وقف، وإذا احتاجه كان حاضر بقلب واحد. قلوب تجتمع على حب مملكة البحرين، تكبر قوتها وتثبت خطاها مهما تبدلت الظروف. هذا هو سر مملكة البحرين، تلاحم شعبها وإيمانهم بأن الوطن أولاً ودائماً. وفي ظل قيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل مملكة البحرين مسيرتها بثقة وثبات، ماضية نحو مستقبل أكثر عزة وازدهار. عشان كذي تبقى مملكة البحرين وطن قوي بشعبه، عزيز بقيادته. حفظ الله مملكتنا ودام عليها نعمة الأمن والأمان.
1: أهلا بكم من جديد، وأجدد التحية بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم النهى. أستاذ إبراهيم، في ظل التحديات الأمنية الراهنة، برزت أهمية العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين دول المجلس للحفاظ على الأمن والاستقرار. كيف تقيم مستوى الجاهزية الخليجية للتعامل مع التحديات المشتركة؟
3: طبعا الجاهزية هذه تأتي على أصعدة عدة، فعلى مستوى الجاهزية السياسية دول المجلس التعاون متوحدة في قرارها السياسي دائما في كل ما يتعرض لأمنها القومي من تهديد. على الصعيد العسكري، دول الخليج حققت قصة نجاح استثنائية خلال العدوان الإيراني الغاشم عليها. حجم الصواريخ وعددها قياسا بالمنظومات الدفاع الجوي وما حققته من قصص باهرة في إسقاط هذه المقذوفات كان أمر لافت للجميع. إحنا اليوم أخي الكواز نخرج دائما بدروس مستفادة، دروس تساعدنا اليوم على تحسين مواقفنا، تساعدنا على تحسين رؤيتنا إلى المستقبل، إلى النظر في طبيعة التحالفات القائمة، النظر لطبيعة التحالفات التي نحتاجها اليوم وغدا وبعد غد، والتي ترتكز دائما على المصالح أسوة بدول المنطقة ودول العالم. صحيح. اليوم الدول الأخي الكريم تسعى دائما من خلال سياساتها التي تتحرك فيه من خلال بيت الأمم والشرعية الدولية بأن تبني شراكات تقوم على المصالح. دول الخليج اليوم دول الله عز وجل حباها بثروات اقتصادية هائلة، حباها بثروات بشرية كبيرة، مواقع استراتيجية في قلب العالم. هي اليوم كل خطوط التدفق الاقتصادي العالمي، الطاقة يمر من خلالها. كذلك العدوان الإيراني على البحرين وعلى شقائها قدم للقادة والمنظومات الخليجية ككل علامات واضحة بما يجب أن يتم خلال المرحلة القادمة.
1: صحيح. نعم. صحيح، هذه لها أهمية كبرى بالنسبة لرسم السياسات المستقبلية. أستاذ إبراهيم، اتسم الخطاب الخليجي خلال الفترة الماضية بالتوازن بين الحزم في حماية الأمن الوطني والدعوة إلى التهدئة والحلول الدبلوماسية، ما أهمية هذه المعادلة في التعامل مع الأزمات الإقليمية؟
3: هي بالأحرى أخي فواز، هي معادلة متوازنة.
1: نعم.

0: الحزم مطلوب
1: صحيح
0: للحفاظ على السيادة الوطنية، ولكن طرح الحلول الدبلوماسية واستخدام الأدوات المناسبة للخروج من الأزمات ونزع فتيلها هذا أمر طبعا مطلوب،
1: وهو نهج لدول مجلس التعاون.
0: النهج يعكس الحكمة، يعكس الرشد، يعكس حرص القادة على أمن الشعوب دول مجلس التعاون والحفاظ على ثرواتها ومقدراتها. لكن في المقابل التحرك من خلال هذه الأدوات السياسية لا يعني التراخي
1: صحيح
0: في الحفاظ على أمن وسيادة الدول، وهذا أمر احنا رأيناه خلال الفترة الماضية ولا زال حتى اليوم. يعني دول المجلس تتحرك كرجل واحد كفارس واحد في مقابل هذا العدوان بشكل حازم، بشكل متزن، بشكل أبهر دول العالم.
1: صحيح.
0: يعني أنا في كثير من مشاركاتي في الفضائيات كان يطرح علي دائما لماذا دول الخليج لا ترد عسكريا على إيران على
1: سبيل المثال، هي قادرة وجاهزة عسكريا،
0: هي قادرة. فكان إجابتي واضحة بأن هذه الرؤية يختص بها القادة، قادة الدول، ويختص بها القادة العسكريون. يعني نحن لسنا في وضع يخولنا بأن نحلل في هذا المضمار، لأن هذا المضمار أخي الكريم له الناس المعنيين به،
1: رجالاته والمختصين في هذا الشأن. يعني رغم التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الأخيرة أستاذ إبراهيم، تمسكت دول المجلس التعاون كما ذكرت يعني بخيار السلام والحوار والحلول أيضا الدبلوماسية. كيف يسهم هذا النهج في تعزيز الاستقرار الإقليمي؟
0: شوف أخوي الكريم، أنت اليوم تتعامل مع حرب. يعني إيران خلال العقود الماضية منذ 47 سنة كانت تنتهج الحرب على دول مجلس التعاون وعلى دول العربية بشكل عام عبر المجاميع والأذرع، وهذا الكل يعلم ذلك. اليوم هذه الحرب أعلنتها إيران حرب معلنة، يعني حرب مباشرة، صواريخ وقنابل،
1: وتحاول جر الجميع لهذه الحرب.
0: طبعا أنت اليوم لا تستطيع أن تبني استراتيجياتك وسياساتك على سياسة ردة الفعل، أنت تبنيها على الحكمة وعلى الرشد وعلى التقارير الاستخباراتية وعلى الحلفاء وعلى أمور كثيرة. هناك منظومة معلوماتية تساعد أصحاب القرار على أن يسيروا بالنهج الصحيح. فتحرك دول الخليج من خلال بيت الأمم ومن خلال الشرعية الدولية في خلال الأسابيع الماضية، خصوصا أسابيع العدوان، وضع النظام الإيراني في زاوية حرجة، في زاوية ضيقة. وهذا الحرج تفاقم أخي فواز بشكل أكبر مع إغلاق النظام الإيراني لمضيق هرمز، لأن إغلاق المضيق هرمز أوصل رسالة للعالم بأن فعلا هذا النظام نظام لا يحترم الجيران
1: صحيح.
0: ويستخدم القوة والعنف، بعكس صحيح. دول الخليج التي اتبعت دائما اللغة المعتدلة الهادئة المتزنة.
1: بلا شك. دعني يعني أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف، الكاتب الصحفي السعودي محمد الشهراني. أستاذ محمد مساء الخير. شهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة تحديات ومتغيرات متسارعة، وفي المقابل برزت مواقف خليجية موحدة عكست تماسك واضح بين الدول الأعضاء. كيف تقرأ أهمية هذا التماسك في تعزيز استقرار المنطقة والتعامل مع المستجدات الراهنة؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، لا يمكن الحديث عن واقع المنطقة اليوم دون التوقف عند التطورات الأخيرة والعدوان الإيراني الذي أعاد التأكيد على أهمية التضامن الخليجي ووحدة الموقف بين دول مجلس التعاون. ففي أوقات الأزمات الحقيقية تظهر قوة التكتلات الإقليمية. ما شاهدناه حقيقة خلال الفترة الماضية يؤكد أن مجلس التعاون الخليجي لم يعد مجرد إطار للتنسيق السياسي، بل أصبح منظومة متكاملة قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية وكذلك الاقتصادية بروح جماعية ومسؤولية مشتركة. حقيقة عندما ننظر إلى المواقف الخليجية خلال هذه التطورات الأخيرة نجد أنها اتسمت بدرجة عالية من التماسك والتنسيق، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن أمن دول الخليج مترابط بطبيعته الجغرافية والسياسية والاقتصادية. فأي تهديد يستهدف إحدى دول المجلس ينعكس بشكل مباشر على بقية الدول، لذلك كان من الطبيعي أن نشاهد مواقف متقاربة ورؤية مشتركة تؤكد رفض أي أعمال تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا التماسك الخليجي يحمل رسائل مهمة للمجتمع الدولي، أبرزها أن دول المجلس تمتلك القدرة على حماية مصالحها والدفاع عن أمنها الجماعي والعمل ضمن رؤية موحدة تجاه القضايا.

0: هي المصيرية. هذه الرسالة حقيقة اكتسبت أهمية أكبر في ظل ما تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة من تحديات متسارعة وتغيرات جيوسياسية كبيرة.
1: نعم أستاذ محمد، اتسم الخطاب الخليجي خلال الفترة الماضية بالحكمة والتوازن، حيث جمع بين التمسك بخيار السلام والحوار وبين التأكيد على حماية الأمن والسيادة الوطنية. إلى أي مدى أسهم هذا النهج في تعزيز مكانة دول مجلس التعاون إقليميا ودوليا؟
0: أما فيما يتعلق بالخطاب الخليجي خلال المرحلة الماضية، فأعتقد أن أهم ما يميزه هو الحكمة والتوازن. دول المجلس أو دول مجلس التعاون لم تنجر إلى ردود فعل متسرعة أو خطابات تصعيدية في الوقت نفسه، لم تتهاون في الدفاع عن أمنها وسيادتها الوطنية. هذا التوازن بين التمسك بخيار السلام والحوار وبين الحفاظ على المصالح الوطنية يمثل أحد أبرز عناصر القوة في السياسة الخليجية الحديثة. حقيقة أكدت دول مجلس التعاون في أكثر من مناسبة أن الاستقرار هو الخيار الاستراتيجي للمنطقة، وأن التنمية الاقتصادية ومشاريعها المستقبلية لا يمكن أن تزدهر في بيئة يسودها الصراع والتوتر. لذلك رأينا دعوات متكررة للتهدئة والحوار والحلول السياسية بالتزامن مع جاهزية كاملة لحماية الأمن الوطني ومواجهة أي تحديات محتملة. هذا النهج المعتدل أكسب دول الخليج احتراما كبيرا على المستوى الدولي، وجعلها شريكا موثوقا في معالجة العديد من الملفات الإقليمية والدولية، كما أن النجاحات الاقتصادية والتنموية التي حققتها دول المجلس خلال السنوات الأخيرة عززت من مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة وصاحبة رؤية واضحة للمستقبل.
1: نعم أستاذ محمد، ابقى معي لو تكرمت. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم النهام. تحدث الأستاذ محمد الشهراني عن العديد من المواضيع، خاصة بتعزيز دول مجلس التعاون لمكانتها الاقتصادية في جوانب عديدة. أيضا دول مجلس التعاون أكدت خلال اجتماعاتها الأخيرة أهمية حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة باعتبارها مصلحة إقليمية وأيضا دولية. كيف تنظرون إلى أهمية الموقف الخليجي الموحد تجاه هذا الملف؟
2: دول مجلس التعاون الخليجي أخوي أبو عبد الله أكدت في هذا النقطة تحديدا بأن أمن الملاحة في دول مجلس الخليج مجلس التعاون عبر مضيق هرمز هو مسؤولية دولية قبل أن يكون مسؤولية فردية. فدول مجلس التعاون الخليجي من خلال كل التحركات التي قاموا بها عبر بيت الأمم يوصلوا رسائل سياسية واضحة للمجتمع الدولي بأن هذه المسؤولية العالم كله يتشارك فيها،
1: صحيح،
2: وأن أمن المضائق لا مساومة عليه، وأن محاولة النظام الإيراني خلق بدعة جديدة ليست موجودة على أرض الواقع بأن هذا المضيق يدخل في نطاق السلطة الإيرانية سيفتح الباب على مصراعيه لكل الدول التي تطل على المضائق الساحلية بأن تطالب بهذا الأمر،
1: صحيح.
2: سيتحول العالم كله إلى شريعة غاب
1: بالضبط،
2: وعليه
1: كل من يضع يده على أي مضيق من المضائق
2: يقولك يعني أنا بطلع لي من بيستين وبستفيد يعني. فالفكرة الحاصلة أن دول المجلس ما يميزها بأن القرارات السيادية، القرارات التي ترتبط بأمن المنطقة باستقرارها بالنشاط الاقتصادي بها، هي قرارات لا يوجد هناك مساومة عليها ولا صحيح. يوجد هناك خلاف عليها. فهذه الرسالة السياسية كذلك أخوي فواز للعالم توصل رسالة عنوانها بأن البيت الخليجي هو بيت موحد، بيت صلب، بيت قوي، بيت لا تتغير أركانه مواقفها بناء على طبيعة الظروف التي تحدق في المنطقة،
1: وهو ما حافظت عليه دول مجلس التعاون خلال 4 عقود من تأسيس دول مجلس التعاون. أستاذ إبراهيم، يعني نهج القادة مستمر في تطوير دول مجلس التعاون، في النهوض بشعوب دول مجلس التعاون. أستاذ إبراهيم،
2: صحيح. نحن فخورون بأننا نحن يعني أبناء من أبناء هذه المنظومة الريادية. كثير من دول المنطقة يحلمون بأن يكونوا خليجيين، يعني الشعب الإيراني اليوم 90 مليون، أنا أضمنك أن 99% من الإيرانيين يتمنون لو كانوا خليجيين. شيء طبيعي يعني حين يحرك المنظار الإيراني على دول المجلس ماذا سيرى؟ سيرى أمن، سيرى استقرار، سيرى حقوق، سيرى واجبات، سيرى رفاهية. لا يوجد هناك شرطة قمع، لا يوجد هناك شرطة

0: انتهاك الحريات، الحجاب ولا ما حجاب، الأمور هذه، فشيء طبيعي أنهم يتمنوا. وحتى من أوطان العرب نحن أخي فواز محسدون على هذه الخيرات، محسدون على هذه النعم، لكن بتوفيق الله عز وجل بالدرجة الأولى وحكمة القادة، المنظومة الخليجية منظومة مستقرة صحيح. ناجحة تتجه إلى مستقبل أفضل بإذن الله.
1: بلا شك. دعني أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ محمد الشهراني. أستاذ محمد، بعد أكثر من 4 عقود على تأسيس مجلس التعاون، كيف تنظرون إلى قدرة المنظومة الخليجية اليوم على التحرك كموقف موحد في مواجهة التحديات السياسية والأمنية وأيضا الاقتصادية؟
2: وعندما نتحدث عن مجلس التعاون بعد أكثر من 44 عاما على تأسيسه، فإننا نتحدث عن تجربة إقليمية ناجحة بكل المقاييس. فالمجلس لم يعد مجرد مؤسسة للتنسيق السياسي، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل جوانب أمنية واقتصادية وتنموية واستراتيجية واسعة، كما أن هنالك مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والأمن الغذائي والاستثمار والبنية التحتية، كما أن هنالك تنسيق أمني وعسكري مستمر يعزز من قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات. الأحداث الأخيرة أثبتت أن دول الخليج تمتلك اليوم خبرة كبيرة في إدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وربما أهم ما يميز المنظومة الخليجية هو قدرتها على توحيد الرؤى تجاه القضايا الكبرى رغم خصوصية كل دولة واختلاف أولوياتها الوطنية. فهنالك إدراك مشترك بأن من المنطقة واستقرارها مسؤولية جماعية لا يمكن التعامل معها بشكل منفرد. لذلك يمكن القول أن مجلس التعاون الخليجي اليوم أكثر قوة ونضجا وتأثيرا كذلك مما كان عليه في أي وقت مضى. التحديات التي تواجه المنطقة عززت من أهمية العمل الخليجي المشترك، وأثبتت أن وحدة الموقف والتنسيق المستمر هما الضمانة الحقيقية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دول الخليج. وفي ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة، يبدو أن الدور الخليجي مرشح لمزيد من الحضور والتأثير، ليس فقط على مستوى المنطقة بل أيضا على المستوى الدولي، باعتبار دول المجلس التعاون نموذجا ناجحا للاستقرار والتكامل والتعاون الإقليمي القادر على مواجهة التحديات وصناعة الفرص في آن واحد.
1: الكاتب الصحفي السعودي محمد الشهراني، شكرا جزيلا لك. إذا نعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ إبراهيم النهام. أستاذ إبراهيم، عطفا على ما ذكر الأستاذ محمد الشهراني، أيضا في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، لا يقتصر التنسيق الخليجي على الجانب السياسي فقط، بل يمتد إلى ملفات تشمل الأمن، الاقتصاد، الطاقة، النقل، أيضا سلاسل الإمداد. كيف تقيمون مستوى التكامل الخليجي في هذه المجالات؟
0: أخي فواز، تعلم أن اليوم طبيعة الحياة المتسارعة اليوم نحن نعيشها لا يمكن أن تفصل شيء عن عن عن نظير آخر. بالضبط. يعني اليوم سلاسل الإمداد جزء من تعتبر من الأمن القومي،
1: صحيح،
0: جزء من استقرار المنطقة وأمنها، كذلك الأمن الكهربائي، الأمن المائي، حركة الشحن، حركة
1: إمدادات الطاقة، النقل، الشحن.
0: بالضبط. نعم. بالضبط. فالمنظومة الخليجية تأسست أخي فواز منذ البدايات، منذ أكثر من 4 عقود، على أسس راسخة،
1: صحيح،
0: على أسس متكاملة. مجلس التعاون الخليجي عبر لجانه المنبثقة وإداراته المتخصصة التي تحمل أفضل الكوادر الشبابية من دول المجلس كلها، تعمل ليلا ونهارا على أن تساهم في الدفع قدما بهذه المنظومة الناجحة المتطورة المحترمة والمقدرة إقليميا وعالميا، بأن تسير بخطوات واثقة نحو مستقبل أفضل لشعوب المنطقة وللأوطان ككل. لذلك فإن التحرك الموحد من خلال البيت الخليجي في القرارات الاقتصادية أو القرارات السياسية أو الأمنية تعكس حالة النضج والرشد الذي اليوم وصلت لها المنظومة. هذا المنظومة ليست مختلقة، هي منظومة أسست على رسخ، على أسس راسخة أسسها القادة الأوائل، بهدف بأن تكون هذه الدول تحت مظلة واحدة تجمعها. هذا المظلة الهدف منها حمايتها، تعزيز سيادتها، الدفاع عن حياضها،
1: صحيح،
0: مواجهة التحديات القائمة، مواجهة محاولات التغلغل، مواجهة محاولات التفتيت. وعليه فإن

0: التحرك الخليجي الموحد يساعد كذلك في فواز على تقوية الرسالة السياسية
1: صحيح.
0: التي تكون موجهة إلى الخارج.
1: وهناك يعني شواهد كثيرة أستاذ إبراهيم، نتحدث عن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها دول مجلس التعاون أخيرا مع المملكة المتحدة، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقية أخرى حول التجارة الحرة. هناك تطورات، وأيضا المواصلات النقل البري أيضا ما بين القطار الموحد وما بين دول مجلس التعاون، أضف إلى ذلك العديد من التعاونات الخليجية المشتركة لتطوير الرؤى وأيضا الوصول إلى رفاهية الشعب الخليجي، وكذلك وفق ما تحدده الرؤية الاقتصادية 2030.
0: أضف لذلك في فواز أن دول العالم حين تتعامل معك وأنت تتحدث إليها بصوت
1: ككتلة.
0: واحد ككتلة تحترمك، نعم. تضع لك اعتبار، تضع لك مكانة. يعني على سبيل المثال لو كانت هناك دولة من هذه الدول الكبرى على خلاف مع دولة خليجية معينة، ولكن القرار السياسي لدول الخليج في موضوع ما كان لصالح هذه الدولة، ستجد هذه الدولة مضطرة أن تخضع لقرارات دول المجلس وإن كانت لا تريد ذلك. ليش؟ لأن التحرك موحد.
1: صحيح.
0: فالرسالة الموحدة توصل رسالة سياسية قوية جدا فيها حزم للخارج بأن التعرض لأي دولة من دولنا نحن سنتخندق جميعا كالبياض كلنا صفا واحدا خلفها
1: بلا شك. شهدت أيضا أستاذ إبراهيم الاجتماعات الخليجية الأخيرة تأكيدا على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء لمواجهة المتغيرات العالمية. إلى أي مدى بات التكامل الاقتصادي جزءا أساسيا من منظومة الأمن والاستقرار الخليجي؟
0: هذا أمر بديهي أنا أشرت إليه في سابق حديثي بأن الأمن الاقتصادي أخوي فواز هو جزء لا يتجزأ اليوم من الأمن القومي.
1: صحيح.
0: اليوم يعني شوف إيران الآن الأوضاع المتردية في إيران اليوم هي أساسها الأوضاع الاقتصادية.
1: صحيح.
0: الملايين يجلسون على أرصفة البطالة، عملة ليس لها قيمة،
1: تضخم
0: وصل إلى 70-80%، أكثر من 400 نوع من أنواع الأدوية البالغة الأهمية للمواطنين الإيرانيين التي تخص الأمراض المزمنة كالسكري والضغط غير متوفرة على الأرفف هناك، وإن كانت متوفرة فتباع بأسعار فاحشة. يعني هذا الأوضاع الاقتصادية في إيران وفي غير إيران تنعكس بشكل مباشر على الأمن القومي وعلى الاستقرار.
1: صحيح.
0: لأنها تخلق حالة من التذمر لدى الشعب، هذا الحالة تصل إلى مرحلة الانفجار، خروج الناس في الشارع، الإضراب عن العمل وغيرها من الأمور، استهداف المراكز الشرطة، وهذا أمر رأيناه عبر الشاشات في الواقع أو في الداخل الإيراني على مدى سنوات طويلة في الفترة الماضية.
1: ولو كان الإنترنت متوفرا لرأيت الكثير من المشاهد حول
0: الغضب الشعبي. اليوم المواطن الخليجي هناك. صحيح. اليوم المواطن الخليجي يخوي فواز دول توفر لها السكن وتوفر لها التعليم وتوفر الأبناء المجاني وتوفر لها الوظائف المحترمة وتوفر لها الأمن والنظام الصحي، لأن البحرين اليوم التعليم في البحرين مجاني.
1: صحيح.
0: الرعاية الصحية مجانية، حتى بيوت الإسكان التي تصرف على المواطنين تصرف لهم بأقساط زهيدة، يعني بيت 200 دينار ولا 150 دينار أخوي فواز متكامل 5 غرف بمجاميعها بملحقات، هذا أمر لا يذكر يعني زين. لكن في الدول الأخرى ومنها دول عربية المواطن فيها لا يجد حتى رعاية صحية مجانية. هذا الواقع أخي الكريم ينعكس على استقرار المواطن الخليجي، فالمواطن الخليجي حين تتوفر لهذه المقومات تجده يعني في حالة من الاستقرار، في حالة من الاطمئنان، وفي حالة من الثقة المتزايدة في حكوماته وفي أنظمته القائمة.
1: صحيح بلا شك. في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أيضا تحديات متزايدة، تواصل دول مجلس التعاون أستاذ إبراهيم توسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها الدولية، كيف يسهم هذا الحضور الدبلوماسي في تعزيز مكانة المجلس وتأثيره على الساحة الدولية؟
0: طبعا هذا أمر بديهي. يعني أخوي فواز شوف إحنا اليوم دول مجلس التعاون الخليج بالذات الدول الكبرى مثل السعودية والإمارات وغيرها لديها أخوي فواز وصول بالتريليونات في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: صحيح.
0: ذات الحال في الصين، ذات الحال في بريطانيا، هذه الأموال الطائلة المكدسة هنالك ودائع زين تساعد على التأثير في القرار السياسي في تلك الدول لصالح دول الخليج، لأن التلويح بهذه الأصول، التلويح بالعلاقات الاقتصادية الهائلة، الاتفاقيات الضخمة، هذه كلها أخي الكريم ليست دول الخليج فقط، كل دول العالم تستخدم العلاقات الاقتصادية.
1: صحيح.
0: كوسائل ضغط للدول الكبرى بحيث أنها تصطف معها في قراراتها وفي مواقفها التي تساعد على حفظ أمنها وعلى استقرارها. دول الخليج حرصت منذ سنين كبيرة أخوي فواز على خلق لوبينج في دهاليز أنظمة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الكبرى الأخرى عبر السفارات وعبر أذرعها الاقتصادية عبر صناديقها السيادية، وهذه اليوم

0: أصبحت اليوم تؤتي ثمارها اليوم وكل يوم.
1: صحيح.
0: فهذه العلاقات التي اليوم نجحت دول الخليج اليوم بإقامتها مع الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة أخي فواز ليست ليدة اللحظة، بل هي إرث متراكم لسياسات حكيمة.
1: نعم.
0: منذ سنوات عديدة، عقود عديدة.
1: صحيح. بلا شك. نعم. أيضا في ظل تنامي الشراكات الدولية، ونحن لسنا في نفس الموضوع، يعني في ظل تنامي الشراكات الدولية لمجلس التعاون مع عدد من القوى والدول الصديقة، برأيك كيف انعكس توحيد المواقف الخليجية على مكانة المجلس إقليميا وأيضا دوليا؟
0: مجلس التعاون الخليجي أخوي فواز مجلس له ثقله الكبير على مستوى المنطقة والعالم.
1: نعم.
0: اليوم الكثير من الدول أخوي فواز لا تسعى إلى أن تخسر علاقاتها مع دول الخليج لأجل إرضاء دولة بعينها على رأسها إيران. نشوف حتى مواقف روسيا اليوم، مواقف الصين تراجعت بشكل كبير مع إيران. هي طبعا في البداية هناك كان صراع تحت الطاولة مع الولايات المتحدة، وهذا أمر طبيعي، تجاذبات الدول الكبرى هذه موجودة في كل مكان، حتى في الصراع الأوكراني الروسي وغيرها، وصراع تايوان والصين، وهذا أمر بديهي. لكن هذه الدول الكبرى أخي الكريم تنظر للأمور هذه أيضا بحكمة شديدة وبرشد، لأنهم يعرفون بأن دول مجلس التعاون الخليجي يعني دول لها تأثير اقتصادي ولها تأثير في القرار الاقتصادي العالمي على مستوى الغاز، على مستوى الطاقة، على مستوى النفط، على مستويات عدة. فتجدهم يتعاملون مع الملف الإيراني بحذر شديد، لأنهم يعون بأن خسارة دول الخليج لن تستطيع إيران أن تعوضها بأي شكل من الأشكال.
1: صحيح.
0: خصوصا المؤشرات الحالية تقول بأن وضع إيران مع دول المنطقة المتكهرب سيأخذ البعض من الوقت. فدول المجلس أخوي الكريم اليوم يعني أنت حين ترى الدول المجلس التعاون الخليجي وتقارنها بخارطة الشرق الأوسط
1: ستجد ترى الدول مستقرة
0: بكل تأكيد،
1: رفاهية،
0: أمن سياسيا،
1: اقتصاديا،
0: حتى مود الشعوب مود هادئ، مود متزن،
1: مرحب
0: بالجميع. أولويات التي ينظر لها الشعوب الأخرى هي ليست موجودة على قائمتنا احنا اساسا.
1: صحيح.
0: الوظائف، السكن، الرعاية الصحية، التعليم، كل الأمن الاستقرار كلها متوفر الحمد
1: خاصة
0: لله.
1: خاصة نهج هذه الدول دول مجلس التعاون تنتهج نهج السلام والمحبة والتعايش مع الجميع
0: والانفتاح مع الآخر
1: نعم. أستاذ إبراهيم، شهدت منظومة مجلس التعاون على مدى العقود الماضية العديد من التحديات والاختبارات التي عززت من خبرتها في إدارة الأزمات، إلى أي مدى أسهمت هذه التجارب في رفع جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الحالية؟
0: نشوف التجربة اللي احنا مرينا فيها.
1: نعم.
0: كانت خير شاهد بأن دول مجلس التعاون الخليجي هي على درجة عالية من النضج في التعامل مع الأزمات.
1: صحيح.
0: وخصوصا الأزمات المفاجئة. يعني شوف النظام الإيراني هو متعود على ما يفعل، دخل في حروب كبيرة مع العراق، دخل في حروب كبيرة مع أمريكا، دخل في حروب كثيرة مع دول المنطقة. بس دول مجلس التعاون الخليجي هذه التجربة، تجربة العدوان الإيراني أخوي فواز، كانت تجربة جديدة عليها. لكنك ماذا رأيت؟ رأيت جيوش متطورة، جيوش تتعامل مع الحدث بأحدث الأسلحة، رجال أمن أوفياء، شعوب يحترمون التعليمات ويحترمون التوجيهات ويحترمون الظروف الراهنة، تكامل، تعاون، توحد في البيت الخليجي. حتى على مستوى المنصات التواصل الاجتماعي أصبح حدثت هناك بعض المشادات والتجاذبات ما بين شعوب المنطقة وما بين بعض المكونات المحيطة التي كانت تتعاطف مع العدو الإيراني. فكنا نرى الجميع بلا استثناء وهم يتخندقون صفا واحدا في أي محاولات إساءة أو تغلغل لأي دولة خليجية. هذا النضج أخي الكريم يعكس الأمن، يعكس الاستقرار، يعكس الوحدة في القرار، يعكس سيادة المنطقة، ويعكس الرسائل الحازمة التي أوصلتها دول مجلس التعاون منذ بداية الأزمة إلى اليوم بأن هذه المنطقة منطقة ذات سيادة موحدة، وأن صحيح. البيت الخليجي بيت واحد، وأن هنا أنه لا يوجد هناك أي خلافات، لا يوجد هناك اختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بحياض الأمة أو سيارتها الوطنية.
1: صحيح. ما ذكرته في الفضاء الرقبي يعكس أيضا الثقافة والوعي لدى المجتمع الخليجي وشعوب دول مجلس التعاون للدول الخليجية، وصلت لمرحلة متطورة من الوعي والثقافة ما يمكنها من مواجهة مثل هذه التحديات المتمثلة في الاعتداءات الإيرانية الغاشمة.
0: اسمح لي فواز أضيف نقطة، أن ما تفضلت به يقودني إلى أن أشير لأمر مهم، وهو دول الخليج أخي الكريم اليوم تقدم أفضل منظومات تعليمية جامعية على مستوى الشرق الأوسط. يعني الجامعات الخليجية اليوم أخي فواز جامعات يعتد بها على مستوى عالي في البحرين، في قطر،

0: السعودية، في الإمارات، في كل دول الخليج بلا استثناء. الجامعات الخليجية جامعات كبيرة، جامعات يعني تنافس اليوم براءات الاختراع. أنا قريت قبل كم من يوم عن براءات الاختراع، يعني البحرين وقطر تتصدر دول المنطقة في عدد براءات الاختراع السنوية التي تسجل. إحنا عندنا يعني عقول مفكرة، عندنا حتى منظومات التعليمية تعدت الكثير من الدول العربية التي بدأت هذا الأمر.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح. في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تتزايد أهمية تطوير آليات التنسيق وأيضا التعاون بين الدول الأعضاء. ما أبرز الأولويات التي ينبغي التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة؟
0: نبذ الخلافات الداخلية، التأكد أن البيت الخليجي هو بيت واحد. يعني مثل اليوم أخي فوز، لا تستطيع أن تتغاضى عن الإضرار بدولة خليجية على حساب الدول الأخرى. أن السياسات الخارجية يجب أن تستمر على نهجها الحالي، سياسات موحدة، سياسات مستقلة يعني متزنة، سياسات لا تغرد من خلالها دولة خارج السر. إيه طبعاً، لأن أنت اليوم أنت دول صغيرة، يعني دول مجلس التعاون الخليجي هي دول صغيرة باستثناء الإمارات والسعودية بحكم المكان الاقتصادي والرقعة الجغرافية. فأنت حتى على مستوى مساحتك الجغرافية يعني تحركك الموحد من خلال منظومة مجلس التعاون الخليجي يضفي لك المزيد من القوة، يضفي لك المزيد من الحزم والشرعية، ويضفي لك المزيد من استقطاب الدول الكبرى، استقطاب أصوات دولية بأن تتخندق إلى جانبك وتصطف معك في مقابل أي محاولة اعتداء أو تغلغل في سيادتك الوطنية أو في أمنك الداخلي. يعني.
1: صحيح. إذن في ظل ما شهدناه من مواقف خليجية موحدة خلال الفترة الماضية وما عكسته من تضامن وتنسيق مشترك، يعني كيف ترى مستقبل العمل الخليجي المشترك، وما أبرز الرسائل التي نجحت دول المجلس في إيصالها للمنطقة والعالم؟
0: شوف، هاي سؤال مهم أخي فواز. طبعا احنا خلال العدوان الإيراني الآثم على دول مجلس التعاون الخليجي، أنا شخصيا أقول لك هالكلام يعني يمثل رأيي الشخصي، احنا يعني جانا إحباط صراحة من أداء جامعة الدول العربية، من بعض الدول العربية التي دول الخليج لم تتأخر في الوقوف معها خلال أزمات طويلة على مدى عقود كثيرة. نعم. لكن في المقابل بأن نعم. دول مجلس التعاون الخليجي لم تطلب المساعدة من أحد ولم تمد يدها لأحد، على العكس دول الخليج تحركت من خلال الوزارات الخارجية بحكمة، برشد، بهدوء، باتزان، استثمرت علاقاتها مع حلفائها في الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة، حركت علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الإقليمية مثل باكستان ومثل تركيا وغيرها، وهذه علاقات طبعا ترتكز على المصالح وعلى يعني على المنافع التاريخية فيما بينها. ولكن في نفس الوقت في فواز، هي خرجت بدروس مستفادة، عرفت من معها وعرفت ما عليها وعرفت ما يجب أن تفعل خلال المنطقة خلال المرحلة المقبلة. اليوم مضيق هرمز حتى لما بإذن الله يتم إعادة فتحه، يعني أنا أجزم لك أن دول الخليج اليوم تعمل على فتح خطوط بديلة لمضيق هرمز للمستقبل. يعني هي لن تراهن اليوم على مضيق هرمز بأن يكون هو شريان الحياة بالنسبة له، لأن صحيح. أنت عندك نظام يعني الإيراني نظام غير آمن ونظام عصابي، يعني في أي وقت عادي يقفلك المضيق مرة ثانية،
1: لا تأمن الغدر من
0: بالضبط جانبه. فاليوم دول المجلس تتعلم تستفيد. وبعدين أخوي فواز خلينا نكون واقعيين، يعني دول الخليج لديها الموارد المالية، لديها موارد الأصول الاستثمارية، لديها القدرات البشرية، لديها القدرات الاقتصادية بأن توجد الحلول البديلة التي تساعد على تأمين المنطقة وعلى استقرارها.
1: نعم. الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم النهام، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي دوما دوام.

0: زبن المقل اللي من البعد لافي ما ينحصي، معروف خيره بتجميل منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
1: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وي وي وي وي وي شو العذاب
1: يا ربي.
0: كله خسائر كله خسائر. ما عمري شفت احد قال ربحت. اكتئاب اكتئاب. شك في علي الكتاب اللي عندي طايح بشبكي. شنو دي؟
2: هذا هو. اي نعم هذا هو الحل اللي بيخلينا نصير مليونيرية. لقيته لقيته المشروع لقيته.
3: قصدك مصيبة جديدة؟
0: مصيبة شايرة بالعومي. انت ليش اكتئاب؟ ليش كذي نحسة؟ ليش تقثيني؟
2: المشروع اللي اتكلم عنه الحكي مو لك الحكي لا.
0: المشروع اللي اتكلم عنه طال عمرك كلها بدوس الزر.
2: نعم ودش الفلوس في حسابك.
3: قولي لنا يا الخبيرة شنو مشروعك؟
0: أقول أنت تفهمين في العملات الرقمية؟
2: إيه خالتي؟ إيه هذه هو المستقبل. هذه البيتكوين الإيثريوم هذه ذهب إلكتروني.
4: هنا البحرين. تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر. من مركز الأخبار حول الخبر.

0: تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: خلال انطلاق عمال ملتقى البحرين الإعلامي والتطوع، رئيس مجلس الشورى يشيد بالجهود الوطنية المخلصة لرجال البحرين البواسل في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة. مملكة البحرين تستضيف الاجتماع الثالث بين دول مجلس التعاون والأردن مع وفد من وزارة الحرب الأمريكية لبحث الملفات السياسية والأمنية. في مؤشر يعكس ثقة المستثمرين، تجاوز قيمة التداولات العقارية أكثر من نصف مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وفقا لإحصائيات جهاز المساحات والتسجيل العقارية. ميناء خليفة بن سلمان يحقق المركز 19 عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي وضمن أبرز 5 موانئ تحقيقا لنمو في الأداء بمؤشر البنك الدولي.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها رجال البحرين البواسل في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والدفاع عن أمن الوطن واستقراره وحماية المواطنين والمقيمين وصون المكتسبات الوطنية والمنجزات التنموية في ظل القيادة الحكيمة لملك البلاد المعظم والمؤازرة والمساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال مشاركة معالي في انطلاق أعمال ملتقى البحرين الإعلامي والتطوع الذي تنظمه جمعية البحرين للعمل التطوعي الجاري تحت عنوان نحو إعلام واعي وعطاء مستدام. وشارك معالي رئيس مجلس الشورى في التوقيع على وثيقة الولاء والتأييد لجلالة الملك المعظم وتكريم رجالات الصفوف الأولى من حماة الوطن تقديرا لجهودهم الوطنية المشرفة أثناء التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على جهود جمعية البحرين العمل التطوعي وحرصها المستمر على تنظيم وإقامة الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة التي تعزز الوعي المجتمعي وتسهم في بحث ومناقشة مختلف الموضوعات. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن التطوع يعد إحدى القيم المجتمعية النبيلة، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات ملتقى البحرين الإعلامي والتطوع في تعزيز مفهوم التطوع وأبعاده الإنسانية والاجتماعية إلى جانب تعزيز دور الإعلام الوطني والمسؤوليات التي يطلع بها الإعلاميون والمؤسسات الإعلامية في إبراز ما تشهده مملكة البحرين من تقدم ونهضة تنموية شاملة. تميز الأداء التشريعي لمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس بالدبلوماسية والعمق في مناقشة الملفات الحيوية والتي شملت 123 موضوعا تشريعيا وماليا ورقابيا. وعمل المجلس خلال دور الانعقاد الرابع على تعزيز جسور التعاون البناء والتنسيق الوثيق مع السلطة التنفيذية إلى جانب مشاركته البرلمانية في مختلف المحافل الدبلوماسية.
1: شهد دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلس الشورى محطة تاريخية بارزة ومحورية في مسيرة العمل الوطني. جسد من خلالها المجلس التزامه الراسخ بأداء مسؤولياته الدستورية والتشريعية بكل أمانة واقتدار. وقد انطلقت أعمال المجلس مستنيرة بالرؤى السديدة والتطلعات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، حيث شكلت التوجيهات الملكية السامية التي تفضل بها جلالته في خطابه السامي نبراسا وهديا لصياغة أولويات العمل البرلماني وتوجيه الجهود نحو دعم مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ الديمقراطية ومكتسبات الوطن. وفي إطار دوره التشريعي والرقابي اتسم أداء مجلس الشورى بالعمق والدبلوماسية والمسؤولية العالية في مناقشة وإقرار وتطوير منظومة القوانين الوطنية

0: حيث ركزت مداولته على صياغة تشريعات متكاملة تدعم منظومة الأمن والاستقرار باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية، وتواكب المتطلبات الاقتصادية المعاصرة من خلال تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق الاستدامة البيئية، علاوة على الارتقاء بالمنظومة الاجتماعية والحقوقية وإيلاء رعاية خاصة للمجالات المتعلقة بالشباب وتمكين المرأة وحماية الطفولة، بما يعكس الوجه الحضاري المتقدم للمملكة في المحافل الإقليمية والدولية. وقد تجلى نجاح المجلس في هذا الفصل التشريعي من خلال حرصه التام والمستمر على تعزيز جسور التعاون البناء والتنسيق الوثيق مع مجلس النواب والسلطة التنفيذية، إذ أثمر هذا التناغم والانسجام الدبلوماسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عن تحقيق غايات المصلحة العليا للوطن والمواطنين وتسريع وتيرة الإنجاز في مناخ من التوافق والمسؤولية المشتركة، ليؤكد المجلس بذلك مكانته الراسخة كشريك أساسي بصنع القرار الوطني وصمام أمان تشريعي، حيث لم تكن إنجازاته مجرد أداء لمهام دستورية، بل تجسيدا حيا لالتزامه بدعم المشروع التنموي الشامل والمضي قدما في ترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة، مستندا إلى إرثه العريق وعزيمته الصادقة في خدمة مملكة البحرين ورفع رايتها في كافة المحافل.
1: وفي هذا السياق أكدت سعادة الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى أن الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفصل التشريعي الرابع تأتي ضمن مسيرة العمل الديمقراطي التي أرسى قواعدها جلالة الملك المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
2: نعتز ونفتخر بما تم إنجازه في مسيرة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين وكل المكتسبات اللي وصلت لها مملكة البحرين، سواء في من هذا الفصل التشريعي أو في الفصول السابقة، وهذا كله في ضمن مسيرة العمل الديمقراطي اللي وضع وأرساها الأساسيات إليها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وهو لا يزال الداعم الأول لهذه العملية الديمقراطية، وبمساندة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اللي تتجلى في أجمل صورها وهي التعاون فعلا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فنرجع لهذه العملية والعمل التشريعي بما يخص بمجلس الشورى، وطبعا أثمن على الجهود الوطنية المخلصة إلى معالي الرئيس علي بن صالح الصالح وفعلا إدارته لتعزيز كفاءة العمل التشريعي.
1: وفي ذات السياق أشار سعادة الأستاذ علي الشهابي عضو مجلس الشورى إلى تميز العمل التشريعي خلال الفصل الرابع من في الجانبين الكمي والنوعية من خلال المناقشة والدراسة للموضوعات الهامة ذات الأولوية الوطنية في مختلف المجالات.
3: نقدر نقول أن دور الانعقاد الرابع تميز بحجم العمل التشريعي والنوعي الذي أنجزه المجلس، سواء من خلال دراسة وإقرار عدد مشروعات القوانين المهمة أو من خلال مناقشة الموضوعات ذات الأولوية الوطنية التي تمس مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية. وقد اتسم الأداء خلال هذا الدور بدرجة عالية جدا من التكامل والتنسيق بين السلطتين، السلطة التشريعية والتنفيذية، مما انعكس على سرعة إنجاز العديد من التشريعات والمبادرات التي انسجمت لمتطلبات المرحلة الراهنة وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.
1: أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن ما يشهده العمل التشريعي في مملكة البحرين من تطور متواصل خلال أدوار النقاد على مدار 6 فصول تشريعية يستند إلى الرؤى الملكية السامية والتي تشكل خريطة طريق تتضافر من خلالها الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة العمل التشريعي وتوسيع إسهامات السلطة التشريعية في دعم مسارات التنمية التي تشهدها المملكة. عقد مجلس منائم معهد البحرين للتنمية السياسية اجتماع الثاني للعام الجاري برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس الأمناء وبحضور

0: حضور أعضاء المجلس. وأطلع المجلس خلال الاجتماع على سير العمل وما تم تنفيذه من برامج وفعاليات خلال النصف الأول من العام، والتي شملت مبادرات تدريبية وتوعوية لتعزيز الوعي السياسي وترسيخ مفاهيم المشاركة المجتمعية في مملكة البحرين. وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية المحققة، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير البرامج وتعزيز كفاءتها بما يدعم دور المعهد كمؤسسة وطنية فاعلة. كما تم استعراض الخطط المستقبلية التي تتضمن مبادرات متنوعة تستهدف مختلف الفئات، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في رفع فاعلية البرامج خلال المرحلة المقبلة. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون، استضاف الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن اجتماع المائدة المستديرة الثالث بمشاركة سفراء دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور الملحقين العسكريين للدول مع وفد من وزارة الحرب الأمريكية. وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمية. وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات السياسية والأمنية، بما في ذلك التطورات الإقليمية الراهنة وجهود خفض التصعيد وتعزيز التعاون الدفاعي والأمنية. كما تناول الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأطراف المشاركة وتعزيز آليات تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المشاركون أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار البناء لمعالجة التحديات الإقليمية. وفي ختام الاجتماع جددت جميع الأطراف التزامها بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية. أعلنت وزارة العمل بدء سريان تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف اعتبارا من 15 من يونيو الجاري ولغاية 31 من أغسطس المقبل. ويحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا. ويأتي تطبيق القرار في إطار الجهود المستمرة لاستدامة بيئة العمل الآمنة وحماية العمال وتأمين سلامتهم من أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية. هذا وعدت وزارة العمل خططا تشمل إقامة عدد من الورش التثقيفية والتوعوية بمشاركة مسؤولي ومشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص بشأن التدابير اللازمة للوقاية من مضاعفات الإجهاد الحراري ومخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة. في مؤشر يعكس حيوية السوق وثقة المستثمرين، تجاوزت قيمة التداولات العقارية نصف مليار دينار بحريني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 وفقا لمؤشرات جهاز المساحة والتسجيل العقاري. ويأتي هذا الأداء الإيجابي مدعوما ببيئة تنظيمية متطورة وجهود متواصلة لتعزيز جاذبية البحرين كوجهة استثمارية رائدة، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي.
1: في وقت تمضي فيه مملكة البحرين بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، يواصل القطاع العقاري رسم ملامح قصة نجاح جديدة مستندا إلى بيئة تنظيمية متطورة وثقة متنامية من المستثمرين، ليؤكد حضوره كأحد أكثر القطاعات حيوية وإسهاما في دعم مسيرة التنمية. وتعكس مؤشرات الأداء العقاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 هذا الزخم المتواصل، إذ تجاوزت قيمة التداولات العقارية نصف مليار دينار بحريني، فيما وصل عدد الصفقات العقارية المنجزة إلى 11,760 صفقة، في دلالة واضحة على النشاط المتنامي الذي يشهده السوق العقاري بمختلف مكوناته. ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل جهود مستمرة لتطوير المنطقة.

0: المنظومة العقارية في المملكة بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والاستراتيجيات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تواصل مملكة البحرين تعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتحقيق نمو متواصل في القطاع العقاري، وترسخ مكانتها كوجهة عقارية رائدة على مستوى المنطقة. وفي إطار هذه الجهود، يشكل جهاز المساحة والتسجيل العقاري الذراع التنفيذي لتنظيم السوق العقاري، إلى جانب الدور الرقابي الذي تتطلع به مؤسسة التنظيم العقاري، بما يسهم في تبسيط إجراءات البيع والشراء وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات العقارية بصورة دقيقة وآنية. كما أسهم تطوير نظام البيع على الخارطة وإقرار الأطر التنظيمية الخاصة به في تعزيز الثقة بالسوق العقاري من خلال وضع ضوابط واضحة لإبرام اتفاقيات التطوير العقاري وإدارة حسابات الضمان وتنظيم عمليات التسويق والبيع، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة.
1: حقق ميناء خليفة بن سلمان المركز التاسع عشر عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمية، في تأكيد جديد على كفاءة الميناء ومكانته المتنامية على خريطة النقل البحري الدولية. كما تم تصنيف الميناء ضمن أبرز خمسة موانئ في العالم تحقيقا للقفزات النوعية في مستوى الكفاءة التشغيلية وفقا لمؤشر البنك الدولي.
2: في إنجاز جديد في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، حقق ميناء خليفة بن سلمان مراكز متقدمة عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمية، إلى جانب تصنيفه ضمن أبرز خمسة موانئ في العالم من حيث النمو في الأداء. ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مملكة البحرين في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، كما يجسد نجاح الخطط التطويرية المستمرة والاستثمارات الاستراتيجية التي تهدف في المقام الأول إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتسريع إجراءات المناولة والشحن وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمختلف المتعاملين. ويعد ميناء خليفة بن سلمان أحد أهم الموانئ التجارية واللوجستية في مملكة البحرين، والركيزة الأساسية لدعم حركة التجارة البحرية وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تمكن خلال فترة وجيزة بفضل تكامل الجهود الوطنية وتطبيق أنجح الممارسات التشغيلية من تقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير العالمية، الأمر الذي عزز من كفاءته التشغيلية ومكانته التنافسية بين الموانئ الدولية. ويقوم ميناء خليفة بن سلمان بدور حيوي كبير من خلال تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير وربط مملكة البحرين بالأسواق الإقليمية والعالمية عبر شبكة واسعة من خطوط الشحن البحرية، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري ولوجستي حيوي في المنطقة. ويؤكد هذا التقدم العالمي المكانة المرموقة لميناء خليفة بن سلمان كمركز لوجستي متطور قادر على مواكبة أحدث التطورات في قطاع الموانئ، بما يعزز من تنافسية مملكة البحرين على الساحة الدولية ويدعم مسيرتها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والتنموية.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 79 خدمة في 17 جهة حكومية خلال الفترة الممتدة من 15 من يناير الماضي ولغاية 11 من يونيو الجاري، وذلك ضمن مساعي تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة تجربة المستفيدين وتبسيط الإجراءات.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. حديثنا لهذه الحلقة هو استكمالا لحديثنا السابق عن العطور الشعبية، فقد عرفنا المسك وطرق استخراجه، ونتحدث عن عطر آخر حيواني المصدر. فالعطور كما عرفنا أما مصدرها الحيوان أو النبات. نحدثكم في هذه الحلقة عن العنبر.

العنبر لفظ عربي شأنه شأن المسك. في الإنجليزية يطلق على المسك مسك، وعلى العنبر أمبر بالميم. كذلك العامة تهمل حرف النون فتقول عنبر بالميم أيضا. والعنبر يخرج من بطن الحوت، وليس كل حوت منتج للعنبر، بل نوع واحد فقط من الحيتان يسمى حوت العنبر، ويبلغ طوله عشرات الأمتار. وتختلف طريقة استخراج العنبر عن طريقة استخراج المسك. فالمسك كما عرفنا يستخرج من الغزال الذكر بعد قتله، واستخراج غدة في بطنه تحتوي على المسك، أو استئصال غدة

تحت ذيل فأرة المسك، أما العنبر فيلقاه سعيد الحظ طافيا على سطح البحر، بمعنى أنه ليس هناك رحلات صيد للحيتان لاستخراج العنبر، وصيد الحيتان يتم لاستعمالات أخرى. في السابق يصطادون الحوت للانتفاع بشحمه كوقود للإنارة وزيته للاستعمالات الطبية. أقول لا يتم تنظيم رحلات صيد لحيتان العنبر لغرض استخراج العنبر لسبب بسيط، وهو أنه ليس كل حوت عنبر ينتج العنبر، بل الحوت المريض. فالعنبر هو إفرازات شمعية من معدة الحوت بعد أن تصاب بالتهاب لأي سبب من الأسباب، وهو دفاع غريزي من الحوت ضد المرض. وعندما تكثر هذه المادة الشمعية في جوف الحوت تسبب له الغثيان، فيلفظها خارج جسمه عن طريق الفم فتطفو على سطح الماء، وقد يصادفها صياد سعيد الحظ فيجمعها ويبيعها فتقنيه عن أهوال البحر وعذاب الصيد. وأكبر قطعة من العنبر وجدت حتى الآن كان وزنها 248 رطل إنجليزي، هذا ما قرأناه في أحد الموسوعات الصادرة في عام 88. وللعنبر ألوان، والغالب عليه اللون الرمادي الغامج، وقد يكون أسود أو أبيض أو مائل إلى الصفرة، وهو نوع مهم من العطور ربما أغلاها على الأطلاق. والعطر الذي يدخل في تركيبه العنبر يبقى أثره مدة طويلة، وهو عند استخراجه من بطن الحوت يبقى مادة خام شأنه شأن المسك، إذ لابد من معالجته بأيدي خبيرة حتى يتحول إلى مادة عطرية. واستعمالاته الشعبية عندنا في البحرين كثيرة، منها خلطه مع مواد عطرية أخرى ليكون مادة الرشوش، ويخلط أحيانا مع بعض النباتات ويحرق في المجامر فتفوح رائحته الشجية، وقد تلصق قطعة منه في قاعدة فنجان القهوة من الخارج، والمعروف عن القهوة إنها مشروب الضيافة الخليجية، والضيف يبغي له إذا مر فنيال ورسمني خبره في وطور الأوائل، هذا ما يقول الشاعر عن القهوة. فعندما يريد المواطن الخليجي إكرام ضيفه لابد من فنيال القهوة، وعندما تكون في قاعدة الفنيال مادة العنبر فإن الحرارة المنبعثة من القهوة تطلق رائحة العنبر، فيلتذ الضيف بطعم القهوة ورائحة العنبر في نفس الوقت. عادات جميلة انقرضت ويا ليتها ترجع.

نتحدث قليلا عن العطور المستخرجة من النباتات بعد أن تحدثنا عن العطور الحيوانية، وأول ما يلفت انتباهنا عطور رحمانية جاهزة أوجدها الخالق لعبادة دون تعب أو عناية تذكر. نقصد بها الورود، فالورود الطبيعية بلا شك هي عطور جاهزة التصنيع، وما على الإنسان النسوان بالذات إلا أن يقطفنها ويتزين بها، فالمجتمع كره التزين بالورود للرجال وجعل استعمالاته قاصرة على النسوة. والورود أرخص في أثمانها من العطور المصنعة، ولكن عطرها لا يدوم طويل إذ يذوي وينتهي بذبول الوردة، ولا بد من التجديد باستمرار. والتعطر بالورد في المجتمع البحريني أخذ شكلين: شكل مباشر تتطيب المرأة بتعليقه غالبا في الشعر، وشكل آخر وذلك بوضع وريقات النباتات العطرية في صحن أو سلة ووضعها في الميلس أو غرف النوم أو حتى على الوسائد والفرش، وذلك لأغراض لا تخفي على المستمع الفطن. وتفنن خيال الإنسان تجاه الورد فجعل للورد لغة، فالأحمر للحب والأبيض لدليل الطهارة والنقاء ويعطونه للعروس، والأصفر والأقحواني والأرجواني وغير وغير وغير، حتى أصبح لكل مجتمع بشري تقاليده الخاصة. في بعض الجزر في البحر الكاريبي وجزيرة هاواي بالذات تضع الفتاة خلف إذنها اليمنى الورود طلبا للزواج وبحثا عن العريس، حتى إذا ما خطبت انتقلت هذه الورود إلى الإذن اليسرى دلالة على أنها مخطوبة. والجدير ذكره أن في جمهورية تونس الشقيقة لا يرى الرجال حرجا في وضع باقة صغيرة من ورود الياسمين خلف الإذن طلبا للرائحة العطرية طبعا وليس للزواج. وقدس الفراعنة بعض أنواع الورود، والمهتمين بالتاريخ يعرفون قيمة زهرة اللوتس في التاريخ المصري القديم. وهكذا تعددت استعمالات الورود وتقاليد كل شعب من شعوب العالم في الوظائف والأهداف التي قد يؤديها. وعندنا في البحرين تتلخص وظيفة الورد والنباتات العطرية في ذلك النداء الذي كان يطلقه أحد الباعة الجائلون وهو ينادي على بضاعته في دواعيس المحرق في الخمسينات. فما أن يرى هذا البائع الخبيث مجموعة من الصبية يلعبون أحد الألعاب الشعبية البحرينية حتى يناديهم وطرشهم بيوتهم وليحطن أمهاتهم، علما بأن لديه بضاعة طازجة من الورد والرازجي والمشموم. وعندما لا يستجيب أو لا يستجيب الأطفال لأوامره يصرخ طق البيبان ويصرخ على بضاعته: مشموم مشموم وورد رازجي موقظ النايم مرضي الزعلان.

والمشموم عزيز المستمع هو من أكثر النباتات العطرية استعمالا، خصوصا عند المرأة الخليجية، وربما السبب الرئيسي لكثرة استعمالاته وجوده بكثرة في البيوت. فالنبتة سريعة النمو، وهي دائما نبتة خضراء ولا تحتاج يعني في زراعتها إلى عناية، وتستعمل أوراق النبتة في عملية التزين، والمعروف عن الأوراق في أي شجرة بأنها من أكثر أجزاء النبات وفرة في الإنتاج. إذن فهو متوفر على مدار السنة، عكس الورود الموسمية الأخرى التي تزهر في مواسم معينة، وبالتالي لا يمكن استعمالها إلا في تلك المواسم. والنسوة في البحرين وفي الخليج عادة يتزينون بعمل قلائد من المشموم، وأحيانا تخلط أوراق المشموم بأوراق الياسمين والفل اللي يسمونه الرازجي، ويعلقونه في الشعر مثل ما قال المطرب اللي سمعناه قبل شوي. واشتهرت المرأة الخليجية بالعناية بالشعر، وكان قص الشعر يعتبر من النواقص والعيوب، فالمرأة ما تقص شعرها أبدا. تقول أغنية شعبية على لسان أم اضطرت إلى قص شعر بنتها، بنية بنت البيت قصت شعرها، تهتز جميع الناس منها ومكرها، لو تعتجب يا ناس تبقى شريفة، متوهية للنوار لنها عفيفة. وفي البيت الثاني توجد الأم المبررات للأسباب التي دعتها إلى قص الشعر، فبالرغم من أنها قصت شعر البنت إلا بنتها تشع أنوار العفة من وجهها. ومن وسائل عناية المرأة الخليجية بشعرها قصله باستمرار بمادة السدر، والسدر هو مطحون أوراق أو مسحوق أوراق نباتات النبق اللي احنا نسميه الكنار، وكان استعماله بمثابة الشامبو في الوقت الحاضر. كذلك كانت المرأة تستعمل بعض أنواع الطين في غسل الشعر، طين في نوعين، طين أبيض وطين أحمر، والنوعين يبونهم لنا من خارج البحرين. وعلاوة على ذلك هناك عطر الزباد الذي كما يقال يمنع تساقط الشعر، وهو لا ريحة طيبة مثل ما عرفنا. ومن وسائل العناية بالشعر استعمال مادة الرشوش اللي هو مسحوق أوراق الورد المحمدي، مثل ما نسمي الورد البحريني ورد محمدي، الأخوان في مصر يسمونه الورد البلدي، وأخواننا العراقيين يسمونه الورد الجوري. تطحن هذه الأوراق كلها بعد أن تجفف، ثم تخلط بمسحوق خشب الصندل، وعند تعطير الشعر يؤخذ هذا الخليط ويعجن بماء الورد والزعفران، وتدهن به خصل الشعر. طبعا كل ذلك كان يتم في السابق وقبل عملية الكوافير والتسريحات الحديثة وغيرها.

وحتى ألتقي بكم في حلقة أخرى لنتناول جانبا من جوانب المأثور الشعبي البحريني. أتمنى لكم دوام التوفيق، وشاكرا لكم حسن استماعكم.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: عرب وطرب.
1: الموسيقى والغناء هما عنوان رقي الشعوب وأحساسها وخوالج ذاتها وتجلياتها في الأفراح والأحزان، وصياغة هذا الأحساس إلى ألحان و

0: جمل موسيقية تؤكد أصالة الغناء في عالمنا العربي. فلنتذوق موسيقانا العربية ولنتعرف على الرواد في فن الطرب والغناء. ندعوكم أعزائنا في كل حلقة إلى التعرف على أساطين الفن الغنائي العربي.
1: عرب وغرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجنا عرب وطرب.

صباح فخري هو أحد عمالقة الطرب والغناء في سوريا والوطن العربي. اسمه الحقيقي صبحي أبو قوس، وتقديراً لمن رعى موهبته الغنائية وهو الفنان فخري البارودي أطلق عليه اسم

درس الغناء في معهد حلب للموسيقى، وبعد أن تمكن من دراسة الموشحات والقدود والإيقاعات والأدوار والسولفيج والعزف على العود، تخرج من المعهد الموسيقي الشرقي سنة 1948 للميلاد، وابتدأ مشواره مع الغناء العربي الأصيل، وشد بأجمل القصائد من الشعر العربي القديم، فقد غنى قصائد للمتنبي وأبو فراس الحمداني وابن الفارض ومسكين الدرامي وغيرهم. شارك صباح فخري في العديد من الحفلات في معظم البلدان العربية، وطاف بفنه دولاً أجنبية كثيرة. دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن غنى لمدة تزيد على 10 ساعات متواصلة على المسرح بمدينة كاراكاس بفن

تربع صباح فخري على عرش فن غناء الموشحات والقدود الحلبية، ونال الكثير من شهادات التقدير والجوائز من أمريكا والسويد وألمانيا وفرنسا وتونس والسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمغرب، وحصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة من بلده سوريا، وذلك لدوره في الحفاظ على الفن الغنائي العربي والتراثي الأصيل. يحظى صباح فخري في سوريا بمحبة كبيرة من جمهوره وعاشقي الطرب، إلى درجة تتجاوز حالة الإعجاب إلى حالة يمكن وصفها بالعائلية، فقلما تجد عائلة سورية لا تترنم بأغنياته وتلتقي على محبة فنه العربي الأصيل.

0: وفي الحلقة القادمة لنا وقفة مع أحد رواد فن الطرب العربي.
1: عرب عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

آمنت مملكة البحرين منذ القدم بأن ترسيخ قيم التعايش السلمي وإرساء مبادئ التعددية والوسطية والاعتدال هي الطريق الأوحد للتقدم والرقي وتحقيق السلام والوئام، كما حملت المملكة على عاتقها عدداً من المبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونالت على إشادة وتقدير المجتمع الدولي.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة، عقب الولادة الثانية اكتشفت أن الولد الأول عنده فراغات في شعره، وفي مناطق معينة في الرأس ما فيها شعر. يا ترى شنو السبب؟ هل هذه ممكن أعتبرها ثعلبة أو يمكن عامل نفسي؟
4: أهلاً فيك يا شيخة، وألف مبروك وصول البيبي الثاني. موضوع الثعلبة موضوع جداً مهم، لأن من الأمراض اللي أنا أسميها بالعامي الأمراض المزاجية. يعني شنو؟ مرض متقلب علاجه لأبس أند داون، صعدات ونزلات، ويتأثر جداً جداً بالحالة النفسية. حقيقة كثير من المرضى يخبرون نفس القصة اللي أنت ذكرتيها، يعني تبدأ الصدفية عند أطفالهم لما ينقلونهم من مدينة لمدينة ثانية، أو الأب والأم يضطرون يسافرون للدراسة، أو يكون في غيرة وايد من الطفل لأن أخوه وصل، أو أن في تغيير في المدرسة أو في الصف، أو أي ضغط نفسي على الطفل. أيضا الكبار ترى ممكن يصيدهم، واحد تتوفى زوجته أو شخص قريب لا سمح الله، عقبها تبدأ الثعلبة. رسالتنا هي يا شيخة إن الثعلبة مرض يتأثر بالعامل النفسي، وقد يكون جرس إنذار لمراقبة نفسية الطفل أو الشخص إنك تحتاج تريح وتصير ريلاكس. طبعا مهم جدا نذكر إن هناك أسباب مناعية للمرض.

0: مرض، أحياناً نحتاج لعمل فحوصات دم، وأيضاً العلاج يتفاوت علاجات بالعشرات. شلون نقرر العلاج اللي يناسبك أنت؟ لازم تقعد مع دكتورك وتشوف إيش المناسب ونقرر العلاج المناسب للحالة. وتذكر العامل النفسي والراحة والهدوء جداً مهم عساس الجسم يتفرغ للاستجابة للعلاج. وما عليكم شر بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها من دستور مملكة البحرين.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.
1: إذاعة البحرين تقدم.
2: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
3: هذه طاقة منفع، طاقة منفع جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروا ابنه، غدروا ابنه، عيال النكعي.
2: وقف يا صقر، صقر، صقر وقف.

0: اللؤلؤة.
1: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك، طلع داني ولا بلحت جسدك قطتك حق اليراي.
2: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء، متهوم بري والله يشهد.
1: ما تستحي، ترى تخيل على وجهك تبوك ربعك أهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
2: ما بقت شيء، حرام عليكم نبشون، هذه ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
3: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
1: ها؟ داني؟ تقطين ولدي يا عدو تولى، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
4: ما في منك عيال، ما في عايش معاك.
1: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري، بحرمك من الدنيا مولية.
4: ما في عايش، ما في عايش معاك، ما فيك.
1: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
0: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
5: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينصبونك.
6: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: إيش فيك بطيت؟ الناس ضحى؟ كل يوم ما تطلع الشمس إلا انتهني؟
1: رحت أوصل الملا إسماعيل بيت فضل النقعي ونطرت لين خلص وصلت بيته.
0: وش صاير؟ أحد فيهم مريض؟
1: يي مسلم.
0: مسلم؟ وش فيه؟
1: سنان بخوخة، الله ينتقم منه، كسر الكبة بالعصا.
0: شلون؟ سنان طاق مسلم؟
1: المسكين ما يعبر حتى يوقف.
0: لا والله ما يستاهل. وبوش قال؟ مستانس على فعل سنان يعني؟
1: أبو شمتان فيه.
0: والسبع جمعان؟
1: جمعان مبراضي بس ما يقدر يقول شي.
0: بيقول بيه اليوم اللي بيقول فيه كل اللي في خاطره. بس اصبر علي يا عويد، اصبر علي.
1: وإيش بتسوين؟
0: بتشوف إيش بسوي، بس خلي الكلام سر بيني وبينك.

0: سمعت اللي سواه في مسلم؟ كسر الكبة الثنتين.
1: سمعت ورحت أزوره، بس عيال النقعي ما خلونا ندش البيت.
0: شلون كذي؟ وصلت بالمواصيل إنه يمد يده على عيال شريبة؟
1: وين بيروح؟ هذه غلطة ولازم يدفع ثمنها غالي. كان كسر كبة مسلم إلى اليوم اللي بيكسر العظامة يدي وريوله.
0: اللوم على أهل شريبة، هم اللي عطوا السجين وسلموا لأرقابهم وهم راضين.
1: شوف شوف شوف الخيل من السيف إلى رأس حالة الشعن كلها حوطوها بسعف وبنالها داخلها بيتش كبرى وميلس ومطابخ.
0: يعني أسنان نيتي يقعد في شريبة؟
1: من قال لك أن أسنان لني يطلع من الديرة؟ أسنان ما يهني إلا ما لني يطلع. أسنان يه حتى يقعد يحلب الغنم ويخرف النخل.
2: محكم روشن روشن
3: صدر صدر تعال تعال تعال خلينا نشوف الصاير. تعال يلا.

0: أنا ما قلت لكم لا تروحون تهوشوا، ما قلت لكم صبروا.
1: صبرنا صبرنا وايد يا عم عثمان، صبرنا لين خلت بيوتنا من اللقمة وشفنا عيالنا يتطوون من الجوع. لمتى بعد نصبر؟ لمتى بعد نصبر يا عم عثمان؟ لين نموت؟
0: لهواش ما بيأكل عيالكم.
1: احنا ما رحنا نتهاوش، احنا رحنا مبارح دورنا، وقفوا لنا عيال النقع وقفة شوي إلا مطرشين علي البنباسية وطاحوا فينا طق بالعصي.
0: زين ما طاحوا فيكم طق بالفشق.
2: وهذا اللي بيصير ان عدتوها مره ثانيه.
1: وياي لين الهنية عدو الله، واصلنا الهنية الظالم.
2: انا يا اتفاهم مع العقال.
1: انت الياهل.
0: بس يا غانم بس انطم ولا كلمه، الريال في مجلسي. طلعوا برا طلعوا برا كلكم برا برا كلكم.
3: زين صقر قل لي ليش ما كذي صكوا على روحهم؟
4: اسنان عرف يختار الوقت المناسب اللي يملي فيه شروط على ابوي.
3: شروط؟ بعد عنده شروط؟ شب ذي اكثر من اللي حصله.
4: يبغى يملك شايبه، بس الحين يبغى يملكه بالورق بالقانون.
3: وابوك بيسكت له؟
4: ابوي موقفه ضعيف، عيال شاهين يضغطون عليه من صوب واسنان من صوب.
3: ايه وانت الصاج الله يستر.
5: شلون ما تبيهم يستحمقون؟ شلون بس وانت سديت عليهم الطريق؟ يبون يشوفون لقمتهم ولقمة عيالهم، يبون يترزقون. اللي مهو بعارفين شلون يوصلون خشبهم ولا شلون حق حضورهم ومناصبهم.
2: الأمر سهل وكل شيء ينحل بالتفاهم. ولو انتوا جاييني ما صار اللي صار.
5: جزاك الله خير، هذه انت عرفت المشكلة ومن فضلك حلها واكسر الشر.
2: البحاحير والحضارة وأصحاب المناصب يقدرون يمرون من أرضي وقت ما يبون، ولا حد يعترض طريقهم لا في ليل ولا في نهار.
5: جزاك الله خير، فرحتني وبرت قلبي.
2: بس بشرط.
5: شرط؟ وشنو الشرط؟
2: يعطوني قلاطة من صيدهم.
5: قلاطة؟
2: ثلث ما يصيدون من السمك.
5: ثلث ما يصيدون؟ بس هذه وايد وحرام.
2: لو واحد غيري طلب عليكم بيزات، لكن انا بساعدكم يا عيال شاهين.
5: بس بس بس هذه ما قد صارت في شريبه يا سنان.
2: شريبه ميته وانا اللي بحييه. فكر في الموضوع بعقل، وكل شيء لثمن.

0: أشوفك ما تسألني عن مريم يا سند.
1: قلت لك من أول ما في فايدة.
0: ودريت إن طلقوها.
1: دريت. عيال النقعي يمشون طريق مزروع بالشوك، وبيجي الوقت اللي ما بيعرفون وين يحطون ريولهم.
0: بس مريم هي الضحية،

0: مريم اللي عمرها ما ضرت أحد صارت دفعت البلا حق الشريبة كلها.
1: وانش في هذا أسويه؟ من يصير شيء قلت لي مريم مريم مريم، أنا مو من أهلها، مريم لها من هو أقرب مني.
0: تستحمق الحين؟ تستحمق لأن مريم في ضيج وانت مو بقادر تمد لها يدك؟ ظنيتك تحبها.
1: وش فايدة الحب؟ إيش فايدته؟ مريم تزوجت ودعم
0: مغصوبة. مريم تزوجت جمعان مغصوبة وانت تدري.
1: حتى ولو كانت مغصوبة اسمها زوجته ما يصير أقول له روح طلقها.
0: وهذا هو طلقها؟
1: طلقها حتى تتحقق مصالح عيال النقعي، هذه لعبة.
0: وانت ترضى على حبيبتك تصير لعبة؟ ترضى على حبيبتك تنباع وتنشر مثلات السلعة؟ ترضى علي يا سند؟
1: أرضى عليك؟
0: إينا مريم هي أنا، أنا ومريم بالسوية. إذا رخصت بمريم اليوم باشر ترخص فيني. إذا ما مديت يدك حق مريم اليوم باشر تشوفني أغرق قدامك وما تمد لي يدك.
1: شو الكلام يا لولو؟ انت اختي اللي ما عندي غير، انت حبيبة قلبي، لا تصيحين.
0: مريم كانت شادة بك الظهر ومعتمدة عليك وخليت بها.
1: سنان كسر ركب مسلم يوم سمع انه يبي يتزوجها.
0: مسلم ريال سوى اللي عليه وبقي انت. خلني احس ان عندي اخو بيحميني في وقت الضيج. وخل في بالك ان مريم بنت النقعي هي لولو بنت صالح بنت سند.

0: دنياك لو ظلمت لو زاد مايلها تقدر وفيك الأمل تقدر تمايلها يمناك لو ينكسر يسراك مايلها درب الشمس لو صعب لو صار وش طوله لو كل سنين القهر عرضه مع طوله امشي ولا بالطفل في يوم بطوله باكر تشوف العدل ويطيح مايلها.
1: ما كأن الثلاث أشهر طافت يا أبو مسلم.
2: ما شاء الله عليك قاعد تعد الأيام يوم بيوم.
1: اللي في مثل عمري يتحسر على كل يوم من عمره. اليوم اللي يروح ما يرد يا فضل.
2: أي والله صدقت ما يرد.
1: علي الله نبي نملك بأسرع وقت وهاي سفر وابي أتزوج قبل السفر.
2: يا يا في الوقت اللي يعجبك احنا حاضرين طال عمرك أي وقت.
1: الليلة
3: من علي يا لولوة
4: مريم
3: خشون عندكم يا لولوة يبون عرسون على أسنان.
4: وشلون شردتي من البيت؟
3: مسلم هو اللي شردني قال يروح تشوفي لك أي مكان خشي فيه قال لي شيلي بروحك هيا لين قاعد عزميني بابون بيش في أسنان.
4: تعالي تعالي يا مريم تعالي.
5: مريم
4: شردت من عند أهلها وياك تطلب حمايتك يا سند.
3: خلوني أموت عندكم ذبحوني ولا تخلوني أبات ليلة واحدة عند أسنان. رحموني ما عندي حدا أروح لغيركم. هكم أنا
5: لولو أعطيني اتفاق المعلق على الطوفة أنت وركبه فوق البنجرة.
6: غدا نلتقي
7: اللؤلؤة.

اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر. اللؤلؤة للمخرج إبراهيم عيسى.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

تتميز مملكة البحرين بأنها مجتمع تعددي يتسم بدرجة عالية من التعايش السلمي، وهو ما يعكس التسامح السائد بين مكونات المجتمع وكفالة الحريات الدينية. وتشير وقائع التاريخ إلى هذه التعددية والتمازج في البلاد منذ قرون طويلة، وهو ما جعلها دائما

ما علىها الليل حارس. افتحي بابه وادخلي قلبي كسري صمته بعثري غيابه.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
3: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: يا زين عد القلب من حكبكم قد ضاع وتمزعت مهجتي وتبدلت الأوضاع وقليبي اللي ربى في حبكم خضاع عايش بضيعة وفا عايش بلا يا روح يغريك في ضحكته بس داخله مجروح ناطر كلمة أمل منك ترد الروح وترجع اللي مضى يا صاحبي والضاع.
1: أعزائنا المستمعين وعمر الأمل ما ضاع دام أنتم معانا وعمر الفرح بيكبر ويتجدد بالحب والابتسامة. حياكم الله.

0: كان التلفون هو المكان الوحيد اللي يجمعهم، أو بالأحرى يخليه في مكان واحد معاه. كان يحس لما يحرك أصابعه على أرقام الهاتف وكأنه يخطو خطوة له، ولما يوصل صوتها له كان يسمعها بروحه، صافحها بخياله وشافها بإذنه.
1: أكيد تعود يخاطبها ويكلمها كل يوم حتى أنه ما يستغني عن صوتها في كل صباح.
0: ما يقدر يستقبل اليوم قبل ما يسمع صوتها وهمسها علشان يحس بالدفء والنشوة والتفاؤل.
1: يا عيني. وتتصور أن التليفون ممكن يترجم كل انفعالات الإنسان وأحاسيسه؟
0: التليفون أعظم اختراع اخترع الإنسان. تصوري لو عشت يوم بدون التليفون، ما راح يكون يوم صامت أو يوم صيام عن الكلام من خلال التليفون؟
1: تبغي رأيي؟ يا ليت يمر علي يوم من غير ما تكلم فيه في التليفون، يوم ترتاح في أعصابي من رنة الهاتف وإزعاجه والمعاكسات اللي ما تخلص والاتصالات الخاطئة اللي لما ترفع السماعة أما ما يتكلمون أو يقولون لك آسفين الرقم غلط.
0: ترى العشاق اللي يحبون استخدام الهاتف والشباب الموزعين على كل عمارات الأسواق وشايلين التلفونات النقالة في يدهم، لو سمعوك لحتجوا عليك.
1: والله هذه رأيي وهذه معاناتي من التلفون.
0: المهم أن صاحبنا ظل على هالمنوال مع صديقته سنين، وكل يوم لازم تصحى على صوته وهو يستقبل اليوم على صوته.
1: وتعتقد أن المداومة على هالطريقة مهما حبيتها في البداية كم بيكون استمرارها؟ ومع استمرارها ما بتسبب ملل من تكرار طريقتها؟ لأن الواحد شو بيقول كل يوم حق حبيبته من الصبح غير أنه يصبح عليها مثلا صباح الخير؟
0: بالفعل في يوم من الأيام قالت له: ما تلاحظ أن تليفونك يوقظني في وقت مبكر؟
1: شو رد عليها؟
0: رد عليها وقال: هل يضايقك رنين التلفون؟
1: لو أنا مكانها كان قلت له يضايقني ويضايقني، وتخيل أني يعني يقعدني في وقت أنا محتاجة فيه إلى النوم.
0: وبالفعل هذه اللي قالت له، ولأنه يحبها حاول يتحاشى الرد ويداري شعورها، وحاول يمزح وياها ويقول لها: نزلي السماعة في وجهي. لكنها ردت عليه وقالت: ما يصير أنزل السماعة في وجه إنسان يعتقد أني أمثل شيء في حياته.
1: إيش رد عليها؟
0: قال لها: أنت واهمة، أنت مو بشيء في حياتي، أنت كل شيء في حياتي.
1: صحيح كان يداريها ويداري مشاعرها.
0: أداريك أداريك تتوقف أحاسيسي، تخضع لطاريك يلي لمريت حلم ترتسم في عيون.

0: فرحة العيد، وأشيلك فجر ما وطل عتمة وسط الحزن تغاريد، وأكتبك مطلع قصيدة ونغم فرحة الطفل نفحة عطر، أخلي من الدنيا لك صدر ومن العشق نبض الوريد.
1: لغفت عيني على طيوفك أتذكرك لمسة حنان عانقت في عصرك، على الخاطر في نفسي تزيد وظل أداريك رمش عين ما عصى الغفوة، زفرة ناي ما تنقطع من الترديد، ما تنقطع من الترديد. قالت متى يحب الإنسان الحياة والناس ويكون معتدل في حب ذاته؟ أنت مثلاً بتتشعر بأنك تعيش للحياة والناس وما تعيش لذاتك فقط.
0: أنا معاك، أنا مثلاً أحب الحياة وأحب الناس وأحب كذلك الجمال في كل شيء، في وجه امرأة، في لوحة، في ابتسامة طفل، في منظر طبيعي، وكل اللي ذكرته ممكن يشغلني بحب الحياة وحب الذات ما دامت الذات هي جزء من الحياة.
1: إذن إيش تعريفك لهذا الحب اللي يحتوي كل جميل في حياتنا؟
0: الحب عندي هو جسر بيني وبين القلوب، جسر يعمر القلوب ويقرب فيما بينه.
1: لكن هل الناس يتركون جسرك يمتد إلى كل القلوب؟ جسر يقوى، جسر يخليهم ينسون خلافاتهم الصغيرة ويلتفتون حق كل من ما هو أهم ومن شأنه أن يجمعهم أكثر؟
0: للأسف لا، الناس كأنها ما تريد الجسور تنبني بين القلوب، بين قلوب المحبين، كأن الناس يضايقهم أن البحر ممتلئ جسور، مع أن الجسور كل ما كثرت تعني التقريب وتعمير القلوب.
1: كل ما انبنى جسر بين الجزر تلاقت في ترابها ومايها، وكل ما انتصب جسر بين القلوب كل ما هدمنا خطوات الابتعاد، ودنا كل القلوب تقترب وتعمر بالحب والخير.
0: يا شين قلب ما يحب، ويا زين قلب يمد جسوره إلى كل جزر الحب الإنساني.
1: مثل ما قال الشاعر علي المريسي: هكذا شرع الحياة، هكذا طبع البشر، يحرم العاشق منا بدق ناقوس الخطر، ليتهم عاشوا هوى بالمفيد المختصر، لدركوا أن الهوى جسر تعمير القلوب.
0: ليش يا حب التجني والتعالي والغرور، لا لتعقيد الحنايا لا لتركيع الشعور، الفلال كل العواذل غليظين الصدور، منكرين ان الهوى جسر تعمير القلوب، خبروهم يا المحبين،
1: خبروهم يا المحبين، عرفوهم عن قريب، يا سلا قلب المحب في كواليس الحبيب، ناقشوهم واقنعوهم في قدرنا والنصيب، قانعين أن الهوى جسر تعمير القلوب.
0: ما اعتقد عابوا هوانا لو أحبوا قبلنا، ما حرمونا من منانا، لو أحبوا مثلنا ليتهم عانوا العواذل، ليت عاشوا وضعنا لدركوا أن الهوى جسر تعمير القلوب.

0: ليش الناس تتضايق من اثنين يحبون بعض؟ شو اللي يعني يصير؟ شو اللي غير الناس لو الناس تحابت وافترشت رمل السواحل وغنت عن الحب ورقصت على إيقاع دقات القلوب؟
1: أنا بعد أقول شي يفيد الناس لو المحبين اكثروا أكثر من عشب الروث وارتفع صوت حبهم وغطى على صوت العصافير؟ شي يفيدهم لو خلوا الفضا الواسع يغرد معاهم وتركض معاهم الشمس ونسوا البشر أحزانهم، نسوهم قسوة أمس؟
0: العشق هدوة الليل، سحر القمر، لون الفجر،

0: قهوة الصبح وغناوي السمر.
1: بس للأسف الناس أحياناً مودهم يعيشون في دنيا الحب والفرح، كأنهم يستكثرون على الناس أن يخرجون من عالم الذات والتعب إلى عالم الحب والسعد.
0: لو ما كانت الناس بهالشكل ما شفت قلوب تعبت، ولا دروب يبست عليها خطاوي المحبين، ولا شواطئ هجرها الماي وأغصان غادرتها البلابل.
1: هل هالزمن ذي هو زمن الفراق والشقة؟ لو زمن حلو لكن الناس تحول إلى لحظة فراق ما تعرف لك.
0: أنا لا توجهين لي مثل هالأسئلة، لأن تجربتي مع الناس فيها ما يكفي من التجارب اللي تخليني أميل إلى الاعتقاد بأن الناس تميل للحزن والفراق أكثر من الفرح. حل الفراق وفتق الجرح الجروح، راعي الهوى يا من يداوي جروحه، عقب الطرب صرت أقضي الليل بالنوح، والدمع حرق محجر العين فوحه، بأمر الوحيد المعتلي منشي الروح، كل يجيه اللي كتب له بلوحه، أثر النصيب وما كتب لي باللوح، فرق الذي روحه لروحي نصوحه.
1: الجادل اللي بالتواصيف مملوح، قبل أمس جاني نور عيني بروحه، يقول دربك ما لنا فيه مصلوح، عطني مكاتيبي بنفس سموحه. صح الخبر صح الخبر، ما هو هرابيد ومزوح، أترك على غيري تسوق الصبوحة، ولا تحسب إنك يا هوى البال مسموح، خليت قلبي كل طاري يشوح، ودنك وحلفني عن السر لا أوح، وكفى كما تكفي عن الحي روح.
0: يا ليل لو طالت دقايقك وثوانيك، انت الفرح فينا، وكل ما سعيت الفجر معانا نبغيك، عزائنا لكم كل التقدير وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستوارى

قال الخليفي هيضه برق سرى داري عسى البراق يسقي جالها دارا حموها لابتي دون الورى مصان عز الدار غير رجالها كم شيخ قومن وسدوه من الثرى ليه جالها عاني وطوه بجالها داري ولو تبغي سواها ما ترى ما تحت قرن الشمس دار امثالها. ابيات المغفور له باذن الله تعالى. الشيخ خالد بن محمد آل خليفة رحمه الله.

0: معلومة علشانك.
1: يعتقد البعض أن الإجهاد الرياضي المباشر قد يحقق نتائج أسرع، وهالمعلومة تعتبر خاطئة، ومنها ينصح الخبراء بالاعتدال في ممارسة الرياضة عشان تتجنب عواقبها اللي تأثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والجسدية. ويقول رئيس الجمعية الألمانية للطب النفسي الرياضي إن الألم دايماً يكون إشارة مهمة من الجسم لازم ناخذها على محمل الجد ونقلل الإجهاد في ذاك الوقت. وعلى مستوى الصحة النفسية فقد يؤثر على عدة جوانب، منها القلق والتوتر وقلة النوم وعدم رغبة في التمرين اللي ممكن تتطور إلى أنها توصل إلى مرحلة الاكتئاب. فالاعتدال والتدرج في التمارين الرياضية إلى أن يتأقلم الجسم مع الإجهاد في كل مرحلة هو الحل.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: خلال انطلاق أعمال ملتقى البحرين للإعلام والتطوع، رئيس مجلس الشورى يشيد بالجهود الوطنية المخلصة لرجال البحرين البواسل في التصدي للاعتداءات الإيرانية اللاثمة.
2: مملكة البحرين تستضيف الاجتماع الثالث بين دول مجلس التعاون والأردن مع وفد من وزارة الحرب الأمريكية لبحث الملفات السياسية والأمنية.
1: في مؤشر يعكس ثقة المستثمرين، تجاوز قيمة التداولات العقارية أكثر من نصف مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وفقا لإحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
2: ميناء خليفة بن سلمان يحقق المركز التاسع عشر عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي وضمن أبرز خمسة موانئ تحقيقا للنمو في الأداء بمؤشر البنك الدولي.

0: أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها رجال البحرين البواسل في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والدفاع عن أمن الوطن واستقراره وحماية المواطنين والمقيمين وصون المكتسبات الوطنية والمنجزات التنموية في ظل القيادة الحكيمة لملك البلاد المعظم والمعازرة والمساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: جاء ذلك خلال مشاركة معالي في انطلاق أعمال ملتقى البحرين للإعلام والتطوع الذي تنظمه جمعية البحرين للعمل التطوعي الجاري تحت عنوان نحو إعلام واع وعطاء مستدام. وشارك معالي رئيس مجلس الشورى في التوقيع على وثيقة الولاء والتأييد لجلالة الملك المعظم وتكريم رجالات الصفوف الأولى من حماة الوطن تقديرا لجهودهم الوطنية المشرفة أثناء التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على جهود جمعية البحرين للعمل التطوعي وحرصها المستمر على تنظيم وإقامة الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة التي تعزز الوعي المجتمعي وتسهم في بحث ومناقشة مختلف الموضوعات. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن التطوع يعد إحدى القيم المجتمعية النبيلة، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات ملتقى البحرين للإعلام والتطوع في تعزيز مفهوم التطوع وأبعاده الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور الإعلام الوطني والمسؤوليات التي يطلع بها الإعلاميون والمؤسسات الإعلامية في إبراز ما تشهده مملكة البحرين من تقدم ونهضة تنموية شاملة. تميز الأداء التشريعي لمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس بالدبلوماسية والعمق في مناقشة الملفات الحيوية والتي شملت 123 موضوع تشريعي ومالي ورقابي.
0: وعمل المجلس خلال دور الانعقاد الرابع على تعزيز جسور التعاون البناء والتنسيق الوثيق مع السلطة التنفيذية إلى جانب مشاركة برلمانية في مختلف المحافل الدبلوماسية.
2: شهد دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل

0: التشريعي السادس لمجلس الشورى محطة تاريخية بارزة ومحورية في مسيرة العمل الوطني. جسد من خلالها المجلس التزامه الراسخ بأداء مسؤولياته الدستورية والتشريعية بكل أمانة واقتدار، وقد انطلقت أعمال المجلس مستنيرة بالرؤى السديدة والتطلعات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، حيث شكلت التوجيهات الملكية السامية التي تفضل بها جلالته في خطابه السامي نبراسا وهديا لصياغة أولويات العمل البرلماني وتوجيه الجهود نحو دعم مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ الديمقراطية ومكتسبات الوطن. وفي إطار دوره التشريعي والرقابي، اتسم أداء مجلس الشورى بالعمق والدبلوماسية والمسؤولية العالية في مناقشة وإقرار وتطوير منظومة القوانين الوطنية، حيث ركزت مداولته على صياغة تشريعات متكاملة تدعم منظومة الأمن والاستقرار باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية، وتواكب المتطلبات الاقتصادية المعاصرة من خلال تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق الاستدامة البيئية، علاوة على الارتقاء بالمنظومة الاجتماعية والحقوقية وإيلاء رعاية خاصة للمجالات المتعلقة بالشباب وتمكين المرأة وحماية الطفولة، بما يعكس الوجه الحضاري المتقدم للمملكة في المحافل الإقليمية والدولية. وقد تجلى نجاح المجلس في هذا الفصل التشريعي من خلال حرصه التام والمستمر على تعزيز جسور التعاون البناء والتنسيق الوثيق مع مجلس النواب والسلطة التنفيذية، إذ أثمر هذا التناغم والانسجام الدبلوماسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عن تحقيق غايات المصلحة العليا للوطن والمواطنين وتسريع وتيرة الإنجاز في مناخ من التوافق والمسؤولية المشتركة، ليؤكد المجلس بذلك مكانته الراسخة كشريك أساسي في صنع القرار الوطني وصمام أمان تشريعي، حيث لم تكن إنجازاته مجرد أداء لمهام دستورية بل تجسيدا حيا لالتزامه بدعم المشروع التنموي الشامل والمضي قدما في ترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة، مستندا إلى إرثه العريق وعزيمته الصادقة في خدمة مملكة البحرين ورفع رايتها في كافة المحافل.
1: وفي هذا السياق، أكدت سعادة الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى أن الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفصل التشريعي الرابع تأتي ضمن مسيرة العمل الديمقراطي التي أرسى قواعدها جلالة الملك المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
2: نعتز ونفتخر بما تم إنجازه في مسيرة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين وكل المكتسبات اللي وصلت لها مملكة البحرين، سواء في من هذا الفصل التشريعي أو في الفصول السابقة، وهذا كله في ضمن مسيرة العمل الديمقراطي اللي وضع وأرساها الأساسيات إليها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وهو لا يزال الداعم الأول لهذه العملية الديمقراطية، وبمساندة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اللي تتجلى في أجمل صورها وهي التعاون فعلا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فنرجع لهذه العملية والعمل التشريعي بما يخص بمجلس الشورى، وطبعا أثمن على الجهود الوطنية المخلصة إلى معالي الرئيس علي بن صالح الصالح وفعلا إدارته لتعزيز كفاءة العمل التشريعي.
3: وفي ذات السياق، أشار سعادة الأستاذ علي الشهابي عضو مجلس الشورى إلى تميز العمل التشريعي خلال الفصل الرابع بين الجانبين الكمي والنوعي من خلال المناقشة والدراسة للموضوعات الهامة ذات الأولوية الوطنية في مختلف المجالات.
4: نقدر نقول أن دور الانعقاد الرابع تميز بحجم العمل التشريعي والنوعي الذي أنجزه المجلس، سواء من خلال دراسة وإقرار عدد مشروعات القوانين المهمة أو من خلال مناقشة الموضوعات ذات الأولوية الوطنية التي تمس مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية. وقد اتسم الأداء خلال هذا الدور بدرجة عالية جدا من التكامل والتنسيق بين السلطتين، السلطة التشريعية والتنفيذية، مما انعكس على سرعة إنجاز

0: عديد من التشريعات والمبادرات التي انسجمت لمتطلبات المرحلة الراهنة وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.
1: أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن ما يشهده العمل التشريعي في مملكة البحرين من تطور متواصل خلال أدوار الانعقاد على مدار 6 فصول تشريعية يستند إلى الرؤى الملكية السامية والتي تشكل خارطة طريق.
2: كما أشادت بتضافر الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة العمل التشريعي وتوسيع إسهامات السلطة التشريعية في دعم مسارات التنمية التي تشهدها المملكة. عقد مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس الأمناء وبحضور أعضاء المجلس.
1: وطلع المجلس خلال الاجتماع على سير العمل وما تم تنفيذه من برامج وفعاليات خلال النصف الأول من العام التي شملت مبادرات تدريبية وتوعوية لتعزيز الوعي السياسي وترسيخ مفاهيم المشاركة المجتمعية في مملكة البحرين. وأشار المجلس بالنتائج الإيجابية المحققة مؤكدا أهمية مواصلة تطوير البرامج وتعزيز كفاءتها بما يدعم دور المعهد كمؤسسة وطنية فاعلة. كما تم استعراض الخطط المستقبلية التي تتضمن مبادرات متنوعة تستهدف مختلف الفئات إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في رفع فعالية البرامج خلال المرحلة المقبلة. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون، استضاف الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن اجتماع المائدة المستديرة الثالث.
2: نعم، وذلك بمشاركة سفراء دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وبحضور الملحقين العسكريين للدول مع وفد من وزارة الحرب الأمريكية. وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات السياسية والأمنية بما في ذلك التطورات الإقليمية الراهنة وجهود خفض التصعيد وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني. كما تناول الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأطراف المشاركة وتعزيز آليات تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المشاركون أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار البناء لمعالجة التحديات الإقليمية. وفي ختام الاجتماع جددت جميع الأطراف التزامها بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق والبناء بما تحقق من نتائج إيجابية.
1: أعلنت وزارة العمل بدء سريان تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف اعتبارا من 15 من يونيو الجاري ولغاية 31 من أغسطس المقبل.
2: ويحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من 12 ظهرا إلى 4 عصرا. ويأتي تطبيق القرار في إطار الجهود المستمرة لاستدامة بيئة العمل الآمنة وحماية العمال وتأمين سلامتهم من أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية. هذا وأعدت وزارة العمل خطة تشمل إقامة عدد من الورش التثقيفية والتوعوية بمشاركة مسؤولي ومشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص بشأن التدابير اللازمة للوقاية من مضاعفات الإجهاد الحراري ومخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.
1: في مؤشر يعكس حيوية السوق وثقة المستثمرين، تجاوزت قيمة التداولات العقارية 500 مليار دينار بحريني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 وفقا لمؤشرات جهاز المساحة والتسجيل العقارية.
2: ويأتي هذا الأداء الإيجابي مدعوما ببيئة تنظيمية متطورة وجهود متواصلة لتعزيز جاذبية البحرين كوجهة استثمارية رائدة بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
3: في وقت تمضي فيه مملكة البحرين بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، يواصل القطاع العقاري رسم ملامح قصة نجاح جديدة. وزت قيمة التداولات العقارية 500 مليار دينار بحريني، فيما وصل عدد الصفقات العقارية المنجزة إلى 11

0: 10,760 صفقة، في دلالة واضحة على النشاط المتنامي الذي يشهده السوق العقاري بمختلف مكوناته. ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل جهود مستمرة لتطوير المنظومة العقارية في المملكة بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والاستراتيجيات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تواصل مملكة البحرين تعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتحقيق نمو متواصل في القطاع العقاري، وترسخ مكانتها وجهة عقارية رائدة على مستوى المنطقة. وفي إطار هذه الجهود، يشكل جهاز المساحة والتسجيل العقاري الذراع التنفيذي لتنظيم السوق العقاري، إلى جانب الدور الرقابي الذي تتطلع به مؤسسة التنظيم العقاري بما يسهم في تبسيط إجراءات البيع والشراء وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات العقارية بصورة دقيقة وآنية. كما أسهم تطوير نظام البيع على الخارطة وإقرار الأطر التنظيمية الخاصة به في تعزيز الثقة بالسوق العقاري من خلال وضع ضوابط واضحة لإبرام اتفاقيات التطوير العقاري وإدارة حسابات الضمان وتنظيم عمليات التسويق والبيع، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة.
1: حقق ميناء خليفة بن سلمان المركز 19 عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي، في تأكيد جديد على كفاءة الميناء ومكانته المتنامية على خارطة النقل البحري الدولية.
2: كما تم تصنيف الميناء ضمن أبرز 5 موانئ في العالم تحقيقا للقفزات النوعية في مستوى الكفاءة التشغيلية وفقا لمؤشر البنك الدولي.
3: جديد في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، حقق ميناء خليفة بن سلمان مراكز متقدمة عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمية، إلى جانب تصنيفه ضمن أبرز 5 موانئ في العالم من حيث النمو في الأداء. ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مملكة البحرين في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، كما يجسد نجاح الخطط التطويرية المستمرة والاستثمارات الاستراتيجية التي تهدف في المقام الأول إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتسريع إجراءات المناولة والشحن وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمختلف المتعاملين. ويعد ميناء خليفة بن سلمان أحد أهم الموانئ التجارية واللوجستية في مملكة البحرين، والركيزة الأساسية لدعم حركة التجارة البحرية وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تمكن خلال فترة وجيزة بفضل تكامل الجهود الوطنية وتطبيق أنجح الممارسات التشغيلية من تقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير العالمية، الأمر الذي عزز من كفاءته التشغيلية ومكانته التنافسية بين الموانئ الدولية. ويقوم ميناء خليفة بن سلمان بدور حيوي كبير من خلال تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير وربط مملكة البحرين بالأسواق الإقليمية والعالمية عبر شبكة واسعة من خطوط الشحن البحرية، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري ولوجستي حيوي في المنطقة. ويؤكد هذا التقدم العالمي المكانة المرموقة لميناء خليفة بن سلمان كمركز لوجستي متطور قادر على مواكبة أحدث التطورات في قطاع الموانئ، بما يعزز من تنافسية مملكة البحرين على الساحة الدولية ويدعم مسيرتها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والتنموية.
2: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 79 خدمة في 17 جهة حكومية خلال الفترة الممتدة من 15 من يناير الماضي لغاية 11 من يونيو الجاري، وذلك ضمن مساعي تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة تجربة المستفيدين وتبسيط الإجراءات.
1: وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال التحول الإلكتروني الكامل للخدمات بنسبة 100% وتقليص اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن

0: 25%.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها، على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: معلومة علشانك.
1: اليوم أصبح الوعي كبير بالنسبة للتغذية واتباع نظام غذائي صحي ومتكامل، ولكن في مفهوم خاطئ بخصوص اليوم المفتوح واللي يعتبر مكافأة بعد أسبوع كامل أو 6 أيام من الرجيم، وينصح الأخصائيين بالتغذية على أن تكون وجبة مفتوحة وليس يوم كامل، وأن يتم تناولها إذا فعلاً كان في التزام في النظام الغذائي من غير الخروج عنه، ويجب أن تكون الوجبة دائماً قبل الساعة 7 المساء عشان تزيد من نسبة الحرق، وتحتوي هذه الوجبة على أي نوع من البروتينات عساس تزيد نسبة الإحساس بالشبع وتقلل من نسبة السكريات والنشويات اللي تحتوي عليها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عبد الله بن مسعود: أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. قال بعض الحكماء في الأمل والرجاء واليأس: اسعى عسى تحظى في غدك برغدك، أفلح من جعل خوفه في رخائه ورجاءه في شدته، إن الله يحب من عباده أن يرجوه ومن فضله أن يسألوه. تأخير التوبة من طول الأمل، وحال المؤمن رجاء بلا إهمال وخوف بلا قنوط. رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. عبد الله بن المبارك.
0: ما خط القلم.
2: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه.
1: ما خط القلم.
2: اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله،

0: أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

يكبر الزمن ويشيخ، والليل يعانق النهار، والشمس تنسج الأصيل، ونبقى نحن أولي الحب كما نحن. لا مجال لسؤال، ما كان كان، وما مضى ولا وزاد، ويبقى الحب وحده، صغيرا شبابا لا يشيخ.

0: كيف يكون الليل بلا سماء؟
1: نحن سماء الليل، نحن شدوه وشذاه، فلولا حبنا ما ثرثر قيثار ولا نام نهار.
0: إذن تعال في هذا الليل نلملم بضعة أسرار.

0: متى تشعرين بتوقف أحلامك؟
1: عندما أموت تتوقف الأحلام.
0: الموت مرة واحدة؟
1: الموت المعنوي، أي اليأس.
0: لم أفهم، ماذا تقصدين؟
1: اليأس بداية موت النفس، وموت النفس أقسى وأمر من موت الجسد.
0: الروح لا تموت حتى ولو مات الجسد.
1: الروح تملك الجسد، ونحن لا نملك الجسد أو الروح. النفس كتلة أحاسيس نعرفها، نعيشها، وهي جزء من خلية الإنسان وسر لبقائه.
0: إذن عندما تشعرين بالفشل ينتابك اليأس، وعندما تيأسين تشعرين بالموت؟
1: الأمر ليس كذلك، الفشل أمر محتمل، إنما الاستسلام للفشل هو اليأس بحد ذاته، والاستسلام كاليأس يعني لي الموت، وأحمد الله أنني لم أمت بعد.
0: هذه فلسفة لا أقوى على حل لغزها في جلسة شاعرية كهذا.
1: إذن لنتجاوز هذه الفلسفة إلى كلام مفهوم.

قد مللنا من ستر شيء نشتهيه، فهل له تجريد؟ هو في القلب، هو أبعد من نجم الثريا، فهو القريب البعيد.

كلما انتهينا ابتدأنا، نعود لنتصالح. حفنة أشعار ترضيك، وردة حمراء تسعدني، ونصير عصفورين ينقران الحب ويملآن الحقل بالأناشيد. نعود طفلة تلهو وطفلا يترقب، ثم نتشاجر من جديد. نملأ الدنيا صراخا ولهوة، نفترق، نلتقي، ويمضي الزمان بنا، حكاية تطوي حكاية، ونشيدا يبدل بنشيد.

0: ها نحن نعبر أسوار الظلام إلى جدائل النور، ها نحن نمنع الأجفان من النوم، ها نحن نسامر السهار. فماذا نقول لمن جالسنا بعد طول انتظار؟
1: لا تسلني لماذا عندما ألقاك تهرب مني الكلمات، وأعجز أن أبوح بما احتجزته من آهات. أحاول غير أني، كلما حاولت تهرب جرأتي مني، وأخشى أن يسابقني إلى التعبير قول الدمع في عيني، ويفضحني فلا أقوى، لا أقوى على الكلمات.

سفينتي يا حلوتي الغالية لما تزل في شطها راسية، تصارع الأمواج من حولها صاخبة هادرة عاتية، ينتظر الإنذار ربانها ليقطع الأبعاد في ثانية. قولي له أبحر فأشواقه تحرقه نيرانها العاتية، أخشى إذا مال به يأسه أن يكسر الدفة والصارية.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: الحقيقة بدقيقة. ينظر مجلس التعاون الخليجي إلى مواهب أجياله الشابة نظرة متفائلة، ويشجعهم على تطوير هذه المواهب.
1: وحرصاً على دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في دول المجلس،
0: أقيمت المراكز والمعاهد والنوادي التي تحتضن الموهوبين للقيام بتجاربهم وتطوير مهاراتهم.
1: بلغ إجمالي براءات الاختراع المودعة لدى مكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة للمجلس حتى نهاية عام 2010
0: أكثر من 17500 اختراع جديد.
1: هذا الإنجاز دفع القائمين على المكتب لاستحداث جائزة تهدف لتشجيع الموهوبين على الابتكار والاختراع والمشاركة في معارض الاختراع محلياً وإقليمياً ودولياً.
0: تعتبر براءات الاختراع الممنوحة من المكتب سارية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بالحماية القانونية لحفظ حقوق المخترعين.
1: تشجيع المخترعين والمبتكرين الخليجيين هدف وأولوية لدى مجلس التعاون الخليجي،
0: لأنه يرتقي بقدرات مواطنيه ويدعمها بكل الوسائل المتاحة.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالجهود الوطنية

0: الآثمة والدفاع عن أمن الوطن واستقراره وحماية المواطنين والمقيمين وصون المكتسبات الوطنية والمنجزات التنموية في ظل القيادة الحكيمة لملك البلاد المعظم والمؤازرة والمساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: جاء ذلك خلال مشاركة معالي في انطلاق أعمال ملتقى البحرين للإعلام والتطوع الذي تنظمه جمعية البحرين للعمل التطوعي الجاري تحت عنوان نحو إعلام واع وعطاء مستدام. وشارك معالي رئيس مجلس الشورى في التوقيع على وثيقة الولاء والتأييد لجلالة الملك المعظم وتكريم رجالة الصفوف الأولى من حماة الوطن تقديرا لجهودهم الوطنية المشرفة أثناء التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على جهود جمعية البحرين للعمل التطوعي وحرصها المستمر على تنظيم وإقامة الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة التي تعزز الوعي المجتمعي وتسهم في بحث ومناقشة مختلف الموضوعات. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن التطوع يعد إحدى القيم المجتمعية النبيلة، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات ملتقى البحرين للإعلام والتطوع في تعزيز مفهوم التطوع وأبعاده الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور الإعلام الوطني والمسؤوليات التي يطلع بها الإعلاميون والمؤسسات الإعلامية في إبراز ما تشهده مملكة البحرين من تقدم ونهضة تنموية شاملة. تميز الأداء التشريعي لمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس بالدبلوماسية والعمق في مناقشة الملفات الحيوية والتي شملت 123 موضوع تشريعي ومالي ورقابي.
0: وعمل المجلس خلال دور الانعقاد الرابع على تعزيز جسور التعاون البناء والتنسيق الوثيق مع السلطة التنفيذية إلى جانب مشاركة برلمانية في مختلف المحافل الدبلوماسية. أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن ما يشهده العمل التشريعي في مملكة البحرين من تطور متواصل خلال أدوار الانعقاد على مدار 6 فصول تشريعية يستند إلى الرؤى الملكية السامية والتي تشكل خارطة طريق.
1: كما أشادت بتضافر الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة العمل التشريعي وتوسيع إسهامات السلطة التشريعية في دعم مسارات التنمية التي تشهدها المملكة. عقد مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس الأمناء وبحضور أعضاء المجلس.
0: وطلع المجلس خلال الاجتماع على سير العمل وما تم تنفيذه من برامج وفعاليات خلال النصف الأول من العام التي شملت مبادرات تدريبية وتوعوية لتعزيز الوعي السياسي وترسيخ مفاهيم المشاركة المجتمعية في مملكة البحرين. وأشار المجلس بالنتائج الإيجابية المحققة مؤكدا أهمية مواصلة تطوير البرامج وتعزيز كفاءتها بما يدعم دور المعهد كمؤسسة وطنية فاعلة. كما تم استعراض الخطط المستقبلية التي تتضمن مبادرات متنوعة تستهدف مختلف الفئات إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في رفع فعالية البرامج خلال المرحلة المقبلة. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون، استضاف الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن اجتماع المائدة المستديرة الثالث.
1: نعم، وذلك بمشاركة سفراء دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وبحضور الملحقين العسكريين للدول مع وفد من وزارة الحرب الأمريكية. وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات السياسية والأمنية بما في ذلك التطورات الإقليمية الراهنة وجهود خفض التصعيد وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني. كما تناول الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأطراف المشاركة وتعزيز آليات تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المشاركون أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار البناء لمعالجة التحديات الإقليمية. وفي ختام الاجتماع جددت جميع الأطراف التزامها بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق والبناء بما تحقق من نتائج إيجابية.
0: أعلنت وزارة العمل بدء سريان تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف اعتبارا من 15 من يونيو الجاري ولغاية 31 من أغسطس

0: المقبل.
1: ويحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا، ويأتي تطبيق القرار في إطار الجهود المستمرة لاستدامة بيئة العمل الآمنة وحماية العمال وتأمين سلامتهم من أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية. هذا وأعدت وزارة العمل خطة تشمل إقامة عدد من الورش التثقيفية والتوعوية بمشاركة مسؤولي ومشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص بشأن التدابير اللازمة للوقاية من مضاعفات الإجهاد الحراري ومخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.
0: في مؤشر يعكس حيوية السوق وثقة المستثمرين، تجاوزت قيمة التداولات العقارية نصف مليار دينار بحريني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 وفقا لمؤشرات جهاز المساحة والتسجيل العقارية.
1: ويأتي هذا الأداء الإيجابي مدعوما ببيئة تنظيمية متطورة وجهود متواصلة لتعزيز جاذبية البحرين كوجهة استثمارية رائدة، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. حقق ميناء خليفة بن سلمان المركز 19 عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي، في تأكيد جديد على كفاءة الميناء ومكانته المتنامية على خارطة النقل البحري الدولية.
0: كما تم تصنيف الميناء ضمن أبرز خمسة موانئ في العالم تحقيقا للقفزات النوعية في مستوى الكفاءة التشغيلية وفقا لمؤشر البنك الدولي. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 79 خدمة في 17 جهة حكومية خلال الفترة الممتدة من 15 من يناير الماضي لغاية 11 من يونيو الجاري، وذلك ضمن مساعي تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة تجربة المستفيدين وتبسيط الإجراءات.
1: وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال التحول الإلكتروني الكامل للخدمات بنسبة 100% وتقليص اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية، نستمع وإياكم إلى هذه السهرة الخليجية الغنائية للفنان حسين الجسمي.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية خليجية مع الفنان حسين الجسمي من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية خليجية مع الفنان حسين الجسمي من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية خليجية مع الفنان حسين الجسمي من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية خليجية مع الفنان حسين الجسمي من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إلى سهرة خليجية غنائية بصوت الفنان حسين الجسمي. نلقاكم مع سهرة غنائية خليجية أخرى. نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا.

0: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.

تحظى مملكة البحرين بثقة دولية كبيرة كشريك محوري في ترسيخ مبادئ الحوار والسلام حول العالم، فباستضافتها لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تكتب قصة نجاح جديدة ضمن النجاحات التي تحققها تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، وذلك لما تتمتع به المملكة من قدرات تنظيمية مثالية بفضل كفاءة أبنائها وتجهيزاتها الأمنية واللوجستية والإعلامية المتقدمة.

0: البحرين العربية، مدينة من حدائق التاريخ.
1: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة إفريقيا، تحديداً إلى شمال مصر، حيث تزهر مدينة الألف مئذنة جوهرة الشرق، والمحروسة التي تسكن على الضفة الشرقية لنهر النيل، المدينة التي وصفها المؤرخ والفيلسوف ابن خلدون بأنها أوسع من كل ما يتخيل فيها مدينة القاهرة. على أرض القاهرة ظهرت ملامح العمران البشري منذ آلاف السنين، عندما نشأت مدينة أون الفرعونية العاصمة الأولى لمصر الموحدة، التي أطلق عليها فيما بعد الاسم الإغريقي هيليوبوليس، وتعرف اليوم باسم عين شمس. أما القاهرة فقد بدأت حكايتها مع دخول الفاطميين إلى مصر، عندما بدأ القائد جوهر الصقلي في بناء العاصمة الجديدة لتوطيد أركان الدولة الفاطمية بأمر من الخليفة المعز لدين الله عام 900.

0: 69 للميلاد اختار المعز لعاصمة حكمه أن تكون القاهرة، وجاء في سبب هذا الاختيار العديد من الأقوال، منها أن القاهرة سميت نسبة إلى الكوكب القاهر، وهو أحد أسماء كوكب المريخ. أول ما بناه الفاطميون في القاهرة كان الجامع الأزهر، أحد أشهر الجوامع والجامعات الإسلامية على مستوى العالم، ويرجح أن الفاطميين أطلقوا عليه هذا الاسم نسبة إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها. هذا الجامع يحتضن المصلين والعلماء وطلاب العلم، ويقيم الصلوات والدروس والمحاضرات منذ أكثر من 1000 عام. الجامع الأزهر يقع في منطقة السوق القديمة التي تعرف باسم خان الخليلي، وهذه السوق الشهيرة المزدحمة بالبائعين والمشترين والمتجولين على الدوام يصل عمرها إلى أكثر من 600 عام، وهي مؤلفة من حوانيت متجاورة تبيع كل ما يخطر على بال السائح من منتجات، ابتداء من القطع الأثرية الفرعونية المقلدة والمشغولات النحاسية والفضية، وليس انتهاء بالثياب الشعبية المصرية والإكسسوارات القديمة والمسابيح والبخور. في منطقة قريبة من خان الخليلي ندخل إلى أحد أهم شوارع القاهرة، شارع المعز. هذا الشارع يجسد اليوم موقع تراث عالمي وأكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم، ويصل عدد هذه الآثار على امتداد الشارع إلى 29 أثراً. عندما تسير في هذا الشارع ستشعر وكأنك في رحلة عبر الزمان، تبدأ من باب الفتوح التاريخي شمالاً إلى باب زويلة جنوباً، وتمر على أيام الفاطميين والأيوبيين والمماليك. سترى على جانبي الشارع تحفاً معمارية من المساجد والمدارس والقصور والحمامات والمباني التي تحتفظ بملامحها القديمة وتشير إلى أحد أكثر العصور ازدهاراً في مدينة القاهرة.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الحقيقة بدقيقة. يسعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق القدرة الذاتية لتلبية المتطلبات الأمنية والدفاعية لمسيرة الجهود التنموية في دوله.
1: في هذا السياق تم إصدار التشريعات المنظمة لتوحيد الجهود الأمنية في مختلف المجالات،
0: وبتعاون وتنسيق بين أجهزة الأمن في كافة دول المجلس.
1: شكل درع الجزيرة مثالاً فريداً ورائداً في بلورة نظام دفاعي عسكري متطور.
0: سعى درع الجزيرة لبسط الحماية الأمنية لدول المجلس،
1: وساهم في ترسيخ الاستقرار في خضم وضع إقليمي ودولي مليء بالمتغيرات.
0: عزز التعاون العسكري بين دول المجلس والدورات التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة من قدرة دول المجلس على حماية استقلالها وصيانة سيادتها وإشاعة الأمن والأمان بين مواطنيها.
1: لا حياة آمنة ومستقرة دون حماية فعالة.
0: والتعاون بين دول المجلس في القضايا الأمنية الدفاعية درع واق تجاه الأخطار المحتملة.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس تعاون لدول الخليج العربية.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

قدرت تبدد الأفراح أثاريك

يا ملكنا كل ما فوق البسيطة يفتخر بك، كيف حنا وانت من قدره وبفعاله ملكنا، ما هو نحبك وبس إلا نفاخر في دروبك، وانت بينا للمنايا رهن شارتكم سلكنا.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السير.

0: العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقة السابقة أهمية الفهم الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفهم علماء الأمة، وهذا ما سنعيش معه هذه الحلقة بتوفيق من الله. يقول ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: إنكار المنكر له أربع درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده، والثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، والثالثة أن يخلفه ما هو مثله، والرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. فالمقصود من الأمر والنهي حصول المصلحة، فذلك مقصود الشارع. فإن وجدت المصلحة أو كانت هي الغالبة تعين الأمر والنهي. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتبار فهي المقصود شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود. فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه. وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجله وقع النهي ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان حسبما يشهد له كل عقل سليم. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله. ومن كلامه يظهر ضرورة هذا الباب للآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وخاصة حينما تتداخل المصالح والمفاسد. فأكثر الناس يميزون بين المصلحة الصريحة التي لا تشوبها شائبة ولا مفسدة ولا يخالطها ضرر، وأكثر الناس يملكون تمييز المفسدة المحضة الصريحة التي لا تشوبها مصلحة ولا يختلط بها شيء من النفع. ولكن المهم الذي يجب معرفته، وهو الذي يختلط على كثير من الناس ويتعذر بل يتعسر عليهم الراجح منها، وذلك حين تتداخل المصالح والمفاسد وفعل ما يقتضيه الشرع، وكلما زاد التداخل وتقارب المقدار زادت صعوبة التمييز بينهما وفعل الراجح منها. فالفقه في هذه المسألة عظيم جدا. ويقول ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاويه: ينظر قوم إلى الحسنات فيرجحون تحصيلها وإن تضمنت

0: سيئات عظيمة، وقوم ينظرون إلى السيئات فيرجحون تركها وإن تضمنت ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون من يقارنون بين مقدار المصلحة ومقدار المفسدة فينفذون ما غلب خيره وإن تضمن شرا، ويدعون ما غلب شره وإن تضمن تفويت خير قليل. وإذا التبس الأمر عليهم وقفوا حتى يستبين دون أن يلوموا غيرهم في هذه المواطن التي تختلف فيها أنظار النظار. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء عليه إخوة الإسلام، على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يفطن إلى المصلحة الراجحة لأنها مراد الشرع، وليحذر عند الترجيح والاختيار وتقدير المصالح والمفاسد من أن يزن الأمور بموازين خاصة أو عاطفية أو عرفية اجتماعية، وإنما يجب عليه أن يزن ذلك بميزان الشرع وينظر إلى المصلحة الراجحة. ولا بد أن يخلص الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يخلص النية لله تعالى، فلا يشوب أمره ونهيه شائبة من هوى النفس وحظوظها، لأن الإنسان قد يبدأ عمله بالإخلاص ثم لا يلبث أن يتحول إلى انتصار للنفس. وإذا تعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أقوال العلماء المستندة إلى الكتاب والسنة، علم متى يأمر ومتى ينهى، ومتى يقدم ومتى يحجم. وبذلك يأتي خلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثماره من تهيئة البيئة الصالحة لنمو الخلق العظيم، وتختفي فيه المنكرات والرذائل. وبذلك يتحقق قول الله تعالى فينا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. حلوة